0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 تموز/يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 4:20 وفي كل نشراتنا الإخبارية. تحليلات يومية في كافي شو في 10:06 وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duwaliya.com. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: 4:00 بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم بفترة البث المباشر.
2: مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم صباحكم سعيد، نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية ونستمر معكم حتى 8:00 بتوقيت الفرنسي.
1: يرافقكم اليوم من وراء الميكروفون رضا جودي
2: ورولا أبي حيدر.
1: صباح الخير رضا.
2: صباح النور رولا، كما سيتناوب معك زميل نبيل شوفان في تقديمين نشرة الأخبار.
1: نجوى بن مبارك ستكون معنا على المواجيز، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فهي اليوم مع محمد بوشيبة.
2: سليم فريني معنا في التنسيق وزكريا بويحي على الهندسة الصوتية. والبداية بنشرة إخبارية مفصلة هي معك رولا.
1: نستهل النشرة بالعناوين. قطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين واشنطن وطهران. نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن إسرائيل ستبقى هناك مدام حزب الله يشكل تهديداً. المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة. فرنسا تفوز على السويد بثلاثية صريحة وتبلغ دور 16 من المونديال.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، ووسط تضارب في المواقف والتصريحات الأمريكية والإيرانية، أكدت قطر استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها جميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وزارة الخارجية القطرية نقلت تصريح رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وبجارد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية. نجوى بن مبارك.
3: مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات في الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعم مسارات الحوار نحو حل شامل ومستدام، فيما جدد الوفد الأمريكي التزام واشنطن بمواصلة المسار التفاوضي. ومن المقرر أن تتواصل المباحثات وتجرى عبر وساطة قطرية من دون لقاءات مباشرة بين الوفدين، إذ يلتقي المبعوثان الأمريكيان الوسطاء في الدوحة، بينما ترسل إيران وفدا تقنيا لمتابعة تنفيذ الالتزامات. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن، لكنها تبقى مستعدة للحرب إذا فشل المسار التفاوضي أو في حال التعرض لأي اعتداء. كما شددت الخارجية الإيرانية على أن وفدها التقني سيتواصل فقط مع الوسطاء القطريين دون أي لقاء مباشر مع الجانب الأمريكي، وتتركز المحادثات بحسب طهران على الإفراج عن الأصول المجمدة وتقييم تنفيذ بنود المذكرة تمهيدا لمفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي والعقوبات.
1: وقاليباف أعلن أيضا أنه تقرر أن تنشئ طهران وواشنطن وبيروت لجنة للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان. تزامنا أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان، وخلال حديثه لجنود إسرائيليين أكد أن قواته ستبقى هناك مدام حزب الله يشكل تهديدا كما قال. من القدس زياد حلبي.
4: في زيارة أحيطت بسرية مشددة لأسباب أمنية، وحملت في الوقت نفسه رسائل سياسية وعسكرية إلى الداخل الإسرائيلي كما الخارج. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة في المنطقة الأمنية أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام التهديد قائما، وقال إن الحرب أدت إلى ضعف المحور الإيراني على طريق كسره، معتبرا أن الساحة اللبنانية شكلت الحلقة المركزية فيه. أكد أن إسرائيل انتقلت إلى مفهوم أمني جديد يقوم على إقامة مناطق أمنية داخل أراضي الدول المجاورة وليس على حدودها فقط، مع استمرار العمليات العسكرية وإزالة البنى القتالية فوق الأرض وتحتها. وإذا كان نتنياهو أكد تمسك إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر بقلق متزايد إلى الجبهة السورية، حيث تتصاعد الاحتكاكات بين الجيش الإسرائيلي والسكان في جنوب سوريا وسط مخاوف من تشكل مجموعات مسلحة قد تنفذ هجمات أو عمليات تسلل عبر الحدود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: إسرائيليا أيضا أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكورت إطلاق حملته الانتخابية سعيا لخلافة الرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي لبنان، الانقسام الداخلي حول الاتفاق مع إسرائيل ينتقل إلى انقسام على دور الجيش، كما ينقل مراسلنا في بيروت نقول نصيف.
5: غادت زيارة قائد المنطقة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر للرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل وعدة جرعة دعم لمباشرة تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. تصاعدت وتيرة التصعيد ضد الاتفاق في وجهة جديدة بدأت تدور من حول الجيش المعني المباشر بالتطبيق، لكن خصوصا بالانتشار ومنع أي وجود مسلح لحزب الله بدءا من المنطقتين التجريبيتين في فرون وزوتر الغربية. بات موقف القيادة محرجا بين فريق يصف الاتفاق بأنه ميت، ما يعني دعوة الجيش إلى عدم تطبيقه يمثله حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما، وبين فريق آخر على رأسه رئيس الجمهورية والحكومة إلى الأطراف المؤيدين للاتفاق يعولون على دور الجيش. يضع هذا الانقسام الجيش في موقع مربك، خصوصا وأن القرار المعلن لقائده أنه لن يصطدم بحزب الله، لكنه في المقابل نفذ قرارات السلطة السياسية على نحو ما فعل عام 2025 بانتشاره جنوب نهر الليطاني ومنع أي وجود مسلح لحزب الله إلى أن انفجرت الحرب مجددا في 2 آذار. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد إن نحو 400,000 مواطن نزحوا بسبب الحرب عادوا إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل. في غزة، آلاف المرضى والجرحى يناشدون الصليب الأحمر الدولي لتسهيل سفرهم وتلقي العلاج خارج القطاع في ظل عجز المستشفيات عن علاجهم. من غزة، وسام أبو زيد.
6: مع تفاقم الأزمة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، وجه آلاف المرضى نداء عاجلا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبين بتسهيل سفرهم عبر المعابر لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع. وتأتي هذه المناشدات في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية توقف نصف الأجهزة الطبية المخصصة لمرضى غسيل الكلى بسبب نقص مادة كربونات الصوديوم اللازمة لتشغيلها، في تطور ينذر بارتفاع أعداد الوفيات بين المرضى. فالمعابر في قطاع غزة، سواء التجارية منها أو المخصصة لسفر المواطنين، تخضع لإجراءات أمنية وصفتها منظمات محلية بالمعقدة حتى بالنسبة للعائدين إلى القطاع. وتزيد هذه الإجراءات من تعقيد المشهد الإنساني في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على الأرض، والتي أسفرت خلال الساعات الأخيرة عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
1: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. هذا وأفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة بأن وفدا قياديا من الحركة وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار دمار ومستقبل غزة. خلال مؤتمر صحفي في بغداد جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج جاسم البديوي، أعلن الوزير حسين عن جولة خليجية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في إطار إعادة بناء العلاقات العراقية الخليجية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة العراقية باسل محمد.
7: وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تحدث عن رسالة من زعماء دول الخليج العربي لفتح حوار سياسي مع الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي الذي يستعد لزيارة المملكة السعودية ودول خليجية أخرى بعد زيارته القريبة إلى الولايات المتحدة. قالت معلومات وزارة الخارجية العراقية إن العراق يعد نفسه لدبلوماسية نشطة في ثلاثة مسارات. بغداد تريد أولا إعادة بناء العلاقات العراقية الخليجية التي تضررت بسبب هجمات الفصائل العراقية ضد دول الخليج خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. والمسار الثاني تطمح الدبلوماسية العراقية للعب دور بارز لإصلاح العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي، كما تسعى أيضا لجمع السوريين والإيرانيين على طاولة مفاوضات مباشرة. وفي تقييم مهم لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية قالت إن الزيدي مستعد لدعم العلاقة مع إيران شرط أن يلعب الإيرانيون دورا إيجابيا في إنهاء ظاهرة الفصائل العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة يوم الجمعة مخصصة للوضع في مدينة الأبيض الكبرى في السودان، والتي تخشى الأمم المتحدة أن تهاجمها قوات الدعم السريع في وقت وشيك. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من الدورة القضائية، رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة، فيما دعا الرئيس الكونغرس إلى التحرك ضد قرار المحكمة. هشام ملحم من واشنطن.
8: بني الرئيس ترامب أمس بهزيمة سياسية وقانونية عندما رفضت المحكمة العليا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض في السنة الماضية، والقاضي بالحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وسارع ترامب بمطالبة الكونغرس بالعمل الفوري لتحدي قرار المحكمة، على الرغم من إجماع الأكثرية من الحقوقيين على أن الكونغرس لا يملك وحده هذه الصلاحيات التي تقضي بتعديل الدستور الأمريكي، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ثم تصويت ثلاثة أرباع الأمريكيين على التعديل. وينص الدستور في التعديل الرابع عشر على هذا الحق الذي أكدته المحكمة العليا في القرن التاسع عشر ويتم العمل به منذ أكثر من 150 سنة. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: في الشأن الروسي الأوكراني، حذر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية من احتمال إطلاق روسيا عمليات هجومية جديدة باتجاه إقليم تشيرنيهيف شمال أوكرانيا انطلاقا من مقاطعة بريانسك الروسية، واعتبر أن هذا السيناريو يعد من أكثر الخيارات واقعية بالنسبة للقيادة العسكرية الروسية. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
9: السيطرة على أجزاء من مقاطعة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا وإجبار كييف على نقل جزء من قواتها واحتياطاتها من الجبهات الرئيسية في الشرق والجنوب سيناريو جدي تتحرك نحوه روسيا، وفق ما يقول القائد العام للجيش الأوكراني، الذي يؤكد أن موسكو تسعى من خلال ذلك إلى توسيع الجبهة واستنزاف القوات الأوكرانية وحرمانها من الاحتياطات اللازمة للدفاع عن المحاور الأكثر أهمية. تأتي هذه التصريحات وسط تحذيرات غربية من احتمال سعي موسكو إلى فتح جبهات جديدة أو توسيع العمليات العسكرية خلال الأشهر المقبلة بهدف زيادة الضغط على أوكرانيا وتعقيد الوضع الميداني، وضع لا زالت صورته الأساسية استنزاف متبادل بضربات جوية تجددت خلال الساعات الماضية. الرئيس زيلينسكي أعلن أن قوات بلاده نفذت ضربة جديدة استهدفت مركز الاتصالات الفضائية الروسي في مدينة دوبنا بمقاطعة موسكو. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: في أخبار المونديال، عبرت فرنسا دور 32 من كأس العالم بفوزها الصريح والسهل على السويد بثلاثة أهداف نظيفة في نيوجيرسي، لتضرب موعدا مع الباراغواي الفائزة على ألمانيا في دور 16 السبت في فيلادلفيا. نستمع إلى الصحفي الرياضي عبد السلام قرحي.
10: المنتخب الفرنسي يواصل تألقه وإبداعه في كأس العالم بفضل توهج نجمه الأول كيليان مبابي الذي بلغ هدفه السادس في كأس العالم وهدف رقم 18 على بعد فقط هدف واحد من صدارة الهدفين التاريخي لكأس العالم التي يتربع على عرشها ليونيل ميسي. المنتخب الفرنسي بأفكار مدربه ديدي ديشون فرض السيطرة تامة على المنتخب السويدي، أداء هجومي خارق، فعالية كبيرة، تألق كذلك لمايكل أوليسي الذي لعب بشكل مبدع، صانع ألعاب متحرك متحرر عبر تمريراته الدقيقة، استطاع أن يمد كل من برادلي باركولا وكذلك مبابي بتمريرات حاسمة. المنتخب الفرنسي خنق يعني الدفاعات للمنتخب السويدي، ضغط هجوم كبير منذ صفيرة البداية، واجه الدفاع السويدي كذلك صعوبة بالغة في مجاراة السرعة والانتشار لاعبي المنتخب الفرنسي، ما أدى إلى تراجع السويديين اعتمادهم على الدفاع المبالغ فيه. فرنسا تحجز تذكرتها لمواجهة الباراغواي في عادة لريميك سنة 1998 حين التقى المنتخبان في فرنسا وفاز المنتخب الفرنسي نداك بالهدف الذهبي للون بلون.
1: وكان تم تأجيل انطلاق موعد مباراة المكسيك والإكوادور بسبب الأمطار الغزيرة قبل أن تستأنف المباراة منذ دقائق، ولم يسجل بعد أي من المنتخبين. بهذا نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين واشنطن وطهران. نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن إسرائيل ستبقى هناك مدام حزب الله يشكل تهديدا. المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة. فرنسا تفوز على السويد بثلاثية صريحة وتبلغ دور 16 من المونديال.
2: شكرا لك رولا أبي حيدر.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: من أين تبدأ أحوال الطقس رضا؟
2: من العاصمة السعودية الرياض، غبار خفيف بعد الظهيرة، درجة الحرارة تصل 42 درجة مئوية. في الكويت الجو مشمس مع 42 درجة مئوية، 35 درجة مئوية في المنامة. في الدوحة غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل 42 درجة مئوية. في مسقط أيضا غيوم متفرقة، درجة الحرارة بها تصل إلى 36 درجة مئوية. وفي صنعاء درجة الحرارة معتدلة تصل إلى 28 درجة مئوية.
1: المفاوضات والاتصالات الأمريكية الإيرانية متوقفة عمليا منذ تبادل الهجمات العسكرية الأسبوع الماضي، وتسعى واشنطن إلى الإسراع في فتح الملف النووي، فيما تطالب طهران بمعالجة ما تعتبرها انتهاكات لمذكرة التفاهم.
2: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
11: تواجه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مأزقا جديا، رغم أن فرقا فنية من الجانبين تواصل عملها في قطر، وكانت اشتباكات الخميس والجمعة الماضيين فرضت جمودا على الاتصالات رفيعة المستوى. ومع أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على وقف الهجمات المتبادلة، إلا أن المساعي الدبلوماسية تستمر في وضع هش. فمن جهة استوقف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان المراقبين بقوله إن تيارات داخل البلاد توجه

0: بل الصيف كما يستعد الجندي لخوض معركة، فدرجات الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية في الظل، مع انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي. مواجهة حتمية يخوضها العراقيون مع درجات الحرارة اللاهبة، لكن بوسائل تقليدية توارثوها عن الأجداد، مثل المهفة المصنوعة من سعف النخيل لتحريك الهواء، والحب المصنوع من الفخار لتبريد الماء. علياء محسن ربة بيت تتحدث عن معاناتها مع ارتفاع درجات الحرارة في المنزل.
1: من رجعت العائلة العراقية المهفة وهاي السوالف، فهي أكيد محرجة أو محتاجتها كلش، لأن تتباوع السبريتات والمكافات واقفة، وإحنا لازم المهفة منقعيها بالمي ونهفي. الطفل هذا، الطفل أنا عندي طفل حفيدي بالبيت، يعني عمره أشهر، يعني بالضبط دي يموت من الحر، دي زنبر من الحر، الجو خنقة، أجي أبا كهرباء ماكو، كان أخليك بعض المكيف، ليش ألزم المهفة أنقعها بالمي وهفي له هو بالمهد ماته.
0: خارج المنزل حيث تفرض الشمس سطوتها على البشر والحجر وتجعل الوضع أشد قسوة، لا مفر من درجات الحرارة المرتفعة إلا بوسائل مبتكرة للمناطق الحارة، ومنها رذاذ الماء الذي تحركه مراوح كبيرة نصبها بعض أصحاب المحال التجارية للتخفيف من وطأة الأجواء الحارة على المارة. وسام عطية صاحب محل تجاري:
2: هاي الفكرة إنه هو المي يتحول إلى ضواب، الناس الكسبة وناس المارة تجي تسبن هنا وتصيح وتدعي، تجي ناس يعني منتهية يعني مغمى عليها، فيجي يقول هنا يشعر بالراحة ويروح الله وياه.
0: الوضع في سيارات النقل الخاص والعام ليس أفضل من غيره، فأجهزة التكييف في السيارات ينخفض أداؤها في مثل تلك الأجواء.

0: خصوصاً في قطاع الهيدروجين الأخضر والمعادن والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبالتالي وجود هذا المشروع حقيقة قد يعتبر عنصر جذب للاستثمارات داخل سلطنة عمان.
1: ما البعد الاقتصادي والاستثماري لهذه الاتفاقية زياد؟ وهل يمكن أن تعزز مكانة عمان في المنافسة الإقليمية على الطاقة النظيفة؟
0: نعم، اقتصاديا هذه الاتفاقية تعكس انتقال سلطنة عمان من دورها التقليدي كدولة منتجة للطاقة إلى دور أوسع كمنصة للبنية التحتية والطاقة النظيفة والاستثمارات طويلة الأجل في هذا القطاع. المشروع لا يتعلق فقط ببناء محطة لتخزين الكهرباء، بل بتوفير عنصر أساسي تحتاجه أي دولة تريد التوسع في الطاقة الشمسية وقطاع إنتاج الكهرباء عبر الرياح، ويتعلق باستقرار الشبكة الكهربائية وقدرتها على تخزين الفائض وإعادة استخدامه عند ارتفاع الطلب. هذه مسألة مهمة، لأن المنافسة الخليجية على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات والصناعات منخفضة الكربون لم تعد تعتمد فقط على حجم إنتاج الطاقة المتجددة، بل على جودة البنية التحتية، موثوقية قطاع الكهرباء، وتكلفة التشغيل المنخفضة، وقدرة الدولة على تقديم طاقة مستقرة للجانب الاستثماري. من هذه الزاوية يمكن للمشروع في سلطنة عمان أن يعزز موقع هذه الدولة إقليمياً، خصوصاً أنها تمتلك موقعاً استراتيجياً خارج مضيق هرمز ومساحات مناسبة لمشاريع الشمس والرياح، وطموحاً واضحاً لتنويع الاقتصاد العماني. لكن بالتأكيد الأهمية الحقيقية للاتفاقية لن تقاس بحجمها المالي فقط، بل بقدرة عمان على تنفيذ المشروع ودمجه ضمن منظومة طاقة متكاملة. مشاريع التخزين الكهربائي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل ودراسات فنية دقيقة وربط فعال بالشبكة ونمو فعلي في الطاقة على الكهرباء النظيفة. لذلك الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة، لكنها تحتاج إلى خطوات أخرى لاحقة لجعل هذا المشروع مشروعا استراتيجيا يمكن أن يحقق طفرة نوعية لعمان في قطاع الطاقة النظيفة والمستقرة.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
3: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق، رضا، الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة اعتباراً من اليوم.
4: نعم رولا، يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتباراً من اليوم تنفيذ الجزء الخاص به من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، والذي يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية ومنح بعض المنتجات الزراعية الأمريكية وصولاً تفضيلياً إلى الأسواق الأوروبية. ووفق تقرير تنظيمي رسمي، ستظل القواعد الجديدة سارية حتى 31 من ديسمبر كانون الأول عام 2029، مع إمكانية تمديدها بعد تقييم شامل من المفوضية الأوروبية. ويتضمن التشريع الأوروبي ضمانات تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق التنازلات التجارية إذا أخلت الولايات المتحدة بشروط الاتفاق.
3: ولماذا وافق الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق؟
4: يسعى الاتحاد الأوروبي رولا إلى تجنب تصعيد تجاري مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري له، بعد مفاوضات جاءت في أعقاب تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. فيما لا يزال الاتفاق يثير جدلا بين مؤيدين يرونه وسيلة لتفادي حرب تجارية، ومعارضين يعتبرون أنه يمنح واشنطن امتيازات أكبر من المكاسب التي حققها التكتل الأوروبي.
3: اختناق مؤقت في توزيع المحروقات يعيد طوابير المازوت في سوريا.
4: شهدت عدة مناطق في سوريا عودة الازدحام أمام محطات الوقود بعد أيام من خفض أسعار المحروقات وتداول شائعات حول الأسعار، ما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء المازوت. وأكدت وزارة الطاقة أن ما يحدث هو اختناق مؤقت في عملية التزويد وليس نقصا في المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي متوفر وأن عمليات النقل والتوزيع مستمرة بشكل طبيعي.
3: وما سبب عودة طوابير المازوت رغم توفر المحروقات رضا؟
4: ترجع الأزمة إلى تغير مفاجئ في سلوك السوق وتزايد الطلب بعد خفض الأسعار، وليس إلى انقطاع الإمدادات وفقا لوزارة الطاقة والشركة السورية للبترول. وأكدت الشركة أن السوق مرشح لاستعادة الاستقرار خلال أيام قليلة، مع استكمال تلبية الطلبات المتراكمة نافية وجود أي مشكلات في جودة الوقود.
2: النشرة الرياضية.

0: تفوق فرنسا على السويد وباقي أخبار المونديال
1: معك وديع فيعاني. صباح الخير.
2: صباح الخير. فوز مريح لمنتخب فرنسا 3-0 على السويد، فتقدم الزرق إلى الدور ثمن النهائي من بطولة العالم لكرة القدم، حيث سيواجهون الباراغواي الفائز أول من أمس على ألمانيا بركلة الترجيح. وتألق القائد الفرنسي كيليان بابي من جديد مسجلا ثنائية هي الثالثة له في البطولة العالمية هذا العام، فرفع رصيده إلى 6 أهداف معادلا ليونيل ميسي في صدارة ترتيب الهدافين، كما أصبح بالمناسبة اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في الأدوار الإقصائية في المونديال، وله الآن 10 أهداف ما بين نهائيات 2018 في روسيا، 2022 في قطر وهذا العام. فتقدم على لاعبين برازيليين سجلا 8 أهداف في الأدوار الإقصائية، ليونيداس عام 1938 ورونالدو الذي توج باللقب العالمي مرتين عامي 94 و2002، كما خاض نهائي 98 أمام فرنسا. وأمام السويد افتتح مبابي تسجيل في الدقيقة 45، باركولا سجل في الدقيقة 53، ومهاجم ريال مدريد من جديد في الدقيقة 74 في مباراة أقيمت في إيست راثرفورد تحت حرارة مرتفعة جدا بلغت أحيانا 36، مما قد يفسر اللعب البطيء الذي شاهدناه على أرضية الملعب. خصم المنتخب الفرنسي السابق الدرويج تقدم أيضا إلى الدور ثمن النهائي بفوزه 2-1 على الكوت ديفوار، نوسا في الدقيقة 39، ثم ديالو للكوت ديفوار في الدقيقة 74، وهالند في الدقيقة 86 سجلوا في هذا اللقاء زملاء هداف مانشستر سيتي سيواجهون البرازيل في الدور المقبل. مدرب الكوت ديفوار إمير سفاي اعتبر أن منتخبه افتقد إلى الخبرة.
3: لقد تعلمنا الكثير بفضل هذه البطولة، كانت أول مشاركة في كأس العالم للعديد من اللاعبين. ربما افتقدنا إلى النضج خاصة بعد تسجيلنا لهدف التعادل قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، كان علينا أن نحاول الوصول الوقت إضافي، لكن عندما تواجه فريقا كالمنتخب النرويجي فهو يستغل أدنى فرصة للتسجيل، وهذا ما حدث هذا المساء.
2: 3 مباريات اليوم الأربعاء بدءا بإنجلترا ضد كونغو الديمقراطية، وهو تحد كبير للمنتخب الإفريقي المشارك للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1974 لاعبه غايل كاكوتا.
4: نحن هنا من أجل الفوز الآن، هي مثل أي مباراة أخرى مثل مباريات دور المجموعات، لقد أتيحت لنا فرصة لمواجهة أحد المرشحين للفوز، فهذا يهيئنا لهذا النوع من المباريات أيضا. إنها كأس العالم، لا توجد فرق صغيرة أو فرق كبيرة، حتى وإن وجدت بعض الفرق المرشحة للفوز شاهدنا بعض المفاجآت وخروج بعض الفرق من البطولة، لذلك نحن نستعد للمباراة كما ينبغي.
2: كما سنتابع الليلة أيضا بلجيكا ضد السنغال والولايات المتحدة ضد البوسنة. المنتخب الألماني خرج من البطولة بشكل مبكر جدا بعد إقصائه أمام الباراغواي، مما أدى إلى انتقادات حادة في الصحافة الألمانية، وهناك من طلب بإقالة المدرب ناغلسمان، هذا الأخير دافع عن نفسه.
3: أنا لست من الأشخاص الذين يتهربون من مسؤولياتهم، وللأسف هذه ليست المرة الأولى، لقد تكرر هذا الأمر مرارا وتكرارا، وهناك بعض الأمور التي لن أتطرق إليها بالتفاصيل اليوم، هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تغيير، لكنني لن أتراجع لمجرد خروجنا من البطولة. إذا رغب الاتحاد الألماني في استمراري فسأستمر، أعرف كيف تسير الأمور في عالم كرة القدم، وأعلم أيضا أن الكثيرين يرغبون في رحيلي الآن، لكنني سأبقى بكل سرور إذا رغب الاتحاد الألماني في ذلك.
2: ومدرب هولندا رونالد كومان قدم من ناحيته استقالته بعد خسارة منتخبه أمام المغرب، وكانت الانتقادات التي طالته ركزت على الأسلوب الدفاعي الغير معهود الذي اتبعه في تلك المباراة. وكلمة عن التنس أيضا ودورة ويمبلدن، حيث أقصيت سيرينا ويليامز منذ مباراتها الأولى بعد خسارتها أمام الأسترالية مايا جوينت بثلاث مجموعات. سيرينا البالغة 44 من عمرها كانت تشارك في مباراة من الفردي للمرة الأولى منذ صيف 2022، بعدها كانت توقفت من اللعب لتعود إلى الملاعب مؤخرا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: السادسة وخمسون وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
0: قطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين واشنطن وطهران. نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن إسرائيل ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. نقص التمويل يهدد بقاء الأونروا بحسب غوتيريش. المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة. فرنسا تفوز على السويد بثلاثية صريحة وتبلغ دور 16 من المونديال.
5: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: مدونة اليوم عروب صبح،
0: والعنوان رسالة إلى أبو عدي.
6: مرحبا أبو عدي، أتمنى أن تصلك رسالتي وأنت بخير. أنا فعلا أتمنى أن تكون بخير، لأنك الشخص الوحيد الذي تعتني بعدي الصغير، والصغير لن يحتمل فقدان والدته وفقدانك لا سمح الله. أخي الكريم، أكتب لك بصفة الأم التي لا تحتمل ابتعاد أولادها الذين بلغوا 20، فما بالك بسبأ التي حرمتها من صغيرها ذو السنوات 3. قصتكم ليست الأولى ولا الأخيرة بين مليارات البشر حول الكرة الأرضية الذين يتزوجون وينفصلون لكل الأسباب التي قد يقتنع أو لا يقتنع فيها أي شخص يجلس في مكان ما على كوكبنا، لأنه ببساطة شأن خاص. تخيل مليارات البشر والعلاقات اليومية المعقدة التي تبدأ بالميلاد والزواج والنسب والصداقة، ومثلها التي تنتهي بالموت لكل ما سبق. يا ترى سألت نفسك، هل أنت سعيد الآن؟ هل تعتقد أن عدي بخير وهو بعيد عن أمه؟ هل لك أن تتخيل كم الألم الذي لا يستطيع التعبير عنه وهو بعيد عنها؟ كيف سيكون شعور هذا الشاب عندما يكبر ويفهم ما فعلته به وبأمه؟ أنا لا أحكم عليك ولا أعلم ما هي مشاعرك، ولكنني أعرف مشاعر سبأ، وأتخيل حرقة قلبها اليومية على جزء من قلبها اقتلعته عندما أخذت الصغير وسافرت به بعيدا ورفضت أن يكون لها أي اتصال به منذ أكثر من سنة. الحقيقة أنني أتمنى أن تكون لا تستطيع النوم براحة، وأرجو أن تكون الكوابيس رفيقة لياليك، لأن هذا يعني أن بعض ضميرك لا يزال موجودا، وأن هناك بقعة فيك ترفض الانتقام البشع الذي فعلته بحق سبأ. مرت سنة منذ أن أخذت الصغير عدي وسافرت خارج الأردن. أنت تعلم أن القانون لا يطلب منك موافقة الوالدة على السفر وحدك مع الصغير، أليس كذلك؟ لا أعلم إلى متى سيبقى الصغار أداة انتقام بيد الكبار، ولماذا ما زال القانون يسمح بذلك؟ إلى متى سيبقى الكبار يحملون القلوب الصغيرة مشاعر الحرمان والكراهية والألم؟ أخي أبو عدي، هذا الطفل أعطاكم الله إياه أنت وسبأ أمانة وليس أداة انتقام. لعل الله ينزل على قلبك وعقلك بعض الحكمة والرأفة به وبأمه، بل وبنفسك. لعل الله ينزل عليكما بعض السكينة بأن تكونوا أهلا جديرين بهذا الصغير الجميل. أعد عدي لحضن أمه، تشارك بتربيته تربية صالحة لتقر به أعينكم. أعدكم الله بالسلامة وجبر الله قلب سبأ. عروب صبح.
5: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: ويلتحق بنا على المباشر عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
1: مرحبا أهلين إبراهيم. القمر هل مازال في الجدي أم ودع الجدي وانتقل إلى الدلو؟ وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
7: لا هو بعده موجود في برج الجدي لغاية الساعة 8:33 دقيقة في المساء، بعد ذلك يودع الجدي وينتقل إلى برج الدلو. اليوم عندنا خلو مسار طويل، بيبتدي من الظهر الساعة 1:09 وبينتهي الساعة 8:33 دقيقة في المساء. بمعنى آخر من الظهر الطالع ممنوع نبادر ولا بأي خطوة جديدة، خاصة أنه عطارد بتراجع كمان. هلأ بالنسبة الزوايا، في عندي زاويتين من نفس النوع تقابل، الأولى جاية الظهر الساعة 1 بين القمر وعطارد، هاي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور فيش من وراها ولا أي فايدة، ممكن تخليه مزاج الطبع. الثانية تقابل مع المشتري وجاية الساعة 9:15 بالليلة، جاية بتقولنا ديروا بالكم من الخبثة اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتكم وكرمكم.
1: ننتقل إذا مباشرة لنرى تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
7: الحمل بنقول له كمان اليوم مثل امبارح انت مركز على عملك ومركزك الاجتماعي، بس اليوم يختلف عن امبارح. النص الاول من النهار في امكانيه انه يعمل خطوه صغيره، مش يعني خطوه جذريه في مجال العمل، اما من الظهر طالع ممنوع منعا باتا، ويحافظوا طبعا على انجازاتهم الموجوده. في ساعه متاخره بالمساء الحمل بينشط اجتماعيا، ممكن جدا الليله هاي يجي صديق يسهر لعنده او هو يطلع سهرة مع صديق.
1: أخبار الثور؟
7: الثور نشط مثل امبارح في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة. من الظهر طالع إذا بيسوق بالسيارة بنفسه يركز أكثر من المعتاد، كمان في هاي الفترة يبتعدوا عن أماكن مشغولة إلهم، التجار يكونوا صحيين في عمليات الاستيراد والتصدير. في ساعة متأخرة بالمساء الثور روح أفكاره، بتروح أفكاره أكثر شيء على العمل، على مركزه الاجتماعي، بخطط من الليلة شو الخطوة الصحيحة اللي ياخدها بكرة وبعده حتى يدفع بمصالحه في هذا المجال.
1: ماذا عن الجوزاء؟
7: الجوزاء راح يكون مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة مثل امبارح، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم مواليد برج الجوزاء هاي الفترة لا تصلح أبدا لأي خطوة مالية جديدة، خاصة يدخلوا بشراكة مالية جديدة، لا كمان لا يكفلوا ولا يقرضوا إنسان مال ما يتورطوا وينتبهوا أكثر لصحتهم. في ساعة متأخر بالمساء الجوزاء بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
1: إلى سرطان الآن؟
7: السرطان مركز على موضوع الشراكة من امبارح، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، هذا من جهة. من جهة ثانية لا يستطيع أنه يقوم بخطبة أو زواج، لأنه هذا بيحصل في الفترة اللي فيها خلو مسار، غير أنه كمان عنا عطارد بتراجع. إذا نخلي الأمور مثل ما هي، في ساعة متأخرة بالمساء تفكيره بروح السرطان حول الأمور المالية المشتركة، بيخطط من الليلة شو ممكن يقوم بخطوة جديدة بكرة وبعده حتى يحسن من الوضع المالي.
1: ننتقل إلى الأسد.
7: الأسد بنقول له العمل تراكم عندك صار له يومين، وكمان اليوم مع الأسف عندك عمل كتير عم بيضغط عليك، هي الشمس من جهة والقمر من جهة، مضغوط من جهتين، لكن اليوم لسه أصعب، خاصة أن الظهر طالع ممنوع يبادر ولا بأي عمل جديد، يواصل عمل اعتيادي قام فيه من قبل وما قدر يكمله، ويدير باله على أكله وعلى راحته. في ساعة متأخر بالمساء كل ضغط العمل خلص بيصير من وراء ظهره، تركيزه بروح على موضوع الشراكة العاطفية وهي ناجحة معه تماما، بمضي سهرة حلوة مع الطرف الآخر.
1: وننتقل إلى العذراء.
7: العذراء عنده رغبة شديدة مثل امبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، لكن مع الأسف الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعة متأخر كتير بالمساء العذراء مطلوب منه أنه ينتبه أكتر لصحته، لأنه هاي إشارة إله بكرة وبعده العمل راح يتراكم قدامه.
1: أخبار الميزان؟
7: الميزان صار له يومين مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. هلأ يدخل تغييرات جذرية على المسكن طبعا ممنوع. هون في عنا مش بس التراجع وطارد، كمان خلو مسارنا الظهر وطالع. إذا يخلي الأمور مثل ما هي للتفاهم مع أفراد العائلة ممكن. في ساعة متأخر بالمساء الميزان عنده رغبة شديدة في الليل يتقرب من الحبايب ويمضي سهرة حلوة معهم، وبنطمنه أنه الأجواء رومانسية راح تكون دافية.
1: أخبار العقرب؟
7: العقرب عماله بينشط في بحر النهار في السفر والتنقل، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. ممكن يكون عنده مثلا مقابلة أو لقاء مثلا مع طرف آخر. إذا كان هذا الشيء بيتم من الظهر وطالع، هون بتكون الأمور أصعب من ساعة الصباح. بده يركز ويستعد بشكل جيد حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. نصيحة للتجار المحليين، يديروا بالهم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة، لا سيما من ساعة الظهيرة حتى المساء. العقرب بيكون عنده تعامل مع الإخوة ومع الجيران، ممكن يجد قاسم مشترك اللي يجمع بيناتهم. في ساعة متأخر بالمساء العقرب بيفضل الأجواء البيتية والعائلية، بشعر بالراحة داخل جدران بيته.
1: أخبار القوس؟
7: القوس مركز أكثر شيء على أموره المالية، فبنقول له مثل مبارح ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، بس يدير باله يخفف من النفقات الاعتيادية، وممنوع منعا باتا شراء أي حاجة ثمينة خاصة أن الظهر طالع بيدفع ثمنها أكثر من اللازم أو ممكن يطلع فيها ديفكت، فما يورط حاله من ناحية مالية. أي خطوة مالية بيقوم فيها ممكن أنه يندم عليها في وقت لاحق. في المساء في ساعة متأخرة القوس بينشط في السفر والتنقل، ولكن على الأغلب داخل البلد، وكمان بيكون عنده تعامل مع أخ أو مع جار. السهرة هاي الليلة جيدة لطلاب الابتداء والثانوي، يستغلوها للدراسة والمطالعة.
1: وصلنا للجدي.
7: الجدي طبعا الأمر بعده لسه موجود عنده، فبإمكانه أنه يسيطر على زمام الأمور إلى حد ما، بس يكون صاحي ما يبادر ولا بأي خطوة جديدة مهمة خاصة الظهر الطالع. يحاول قدر المستطاع أنه يواصل عمله كالمعتاد. هاي الفترة مش مشجعة لمشروع جديد أو أي بداية جديدة مهمة، أما بدايات عادية ما في مشكلة. بلاحظ أنه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه. في ساعة متأخر بالمساء بيدرس الميزانية تبعته حتى يشوف بكرة وبعده شو ممكن يقوم بخطوة جديدة اللي يحسن منها.
1: وماذا عن الدلو؟
7: الدلو مر عليه يومين، وهي كمان اليوم الثالث مش شاعر بارتياح بالمعنى الصحيح. طبعا هون الأمر أول شيء موجود في بيت المتاعب بالنسبة له، ثاني شيء الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل، هاي بتضغط عليه. إذا مطلوب من الدلو أن يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل والعمل اعتيادي، يعني ما يبادر بعمل جديد مهم. كمان بيشعر بهاي الفترة الدلو بتم أجواء الرومانسية حلوة بالحوالي بيساعده. في ساعة متأخر بالمساء هناك الدلو، كل هذا التعب اللي مر فيه عليه مبارح والمبارح واليوم كله بيصير من وراء ظهره، وبيفتح صفحة جديدة بتهيئه ليومين حلوين جايين على الطريق.
1: نختم مع الحوت.
7: الحوت بنقول له كمان اليوم انت نشط اجتماعيا، هون في احتمال انه توجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة، ولكن اذا الغيت في اخر لحظة ما يستغرب. كمان اذا في صديق وعد ينفذ له مطلب في هذا اليوم، يحاول انه يحصل عليه قبل الظهر، لانه بعد الظهر شبه مستحيل انه يحصل عليه. كمان شغلة تانية للحوت، في ساعة متأخر بالمساء لما الامر بيجي على الدلو بيدخل فترة مش هالقد مريحة، مطلوب منه انه ينتبه اكتر لأكله لراحته، مش مناسب له يطلع ليلة السهرة، مش راح يشعر فيها بارتياح.
1: النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
7: نعم، اخترت رضا ممثلة أمريكية، هي ممثلة سينما ومسرح اسمها جوليان نيكلسون.
1: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
7: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.
5: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
8: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
9: في هوى الأيام
8: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
9: في هوى الأيام
8: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
9: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
10: المجلة،
9: برنامج سياسي يرصد أبرز قضايا الأسبوع ويفك رموزها مع نخبة من الخبراء والسياسيين، مباشرة من مونتي كارلو الدولية كل يوم جمعة في الثانية بعد الظهر وفي إعادة عند السابعة مساء بتوقيت باريس. فيديو المجلة تجدونه على موقعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي لمونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية معك نبيل شوفان، مرحبا من جديد.
11: مرحبا رضا، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. قطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين واشنطن وطهران التي ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في الدوحة حتى تلبية شروط مذكرة تفاهم. المقترحات العمانية الإيرانية لفرض رسوم خدمات في هرمز تثير اعتراضات أمريكية وخليجية. قاليباف يتوعد برسوم عبور وترامب يفكر في الخيارات العسكرية. طهران تقول إنها مستعدة لها. رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان أن إسرائيل ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا والانقسام يمتد إلى دور الجيش اللبناني في بيروت. وغوتيريش يؤكد أن وكالة أنوروا تقترب من نقطة الانهيار. وتقدم لأول مرة منذ سنة في ملف نزع سلاح حركة حماس. موجة الحرب متواصلة في أوروبا وتحذيرات من موجة جديدة مقبلة ستشمل هذه المرة ضفتي الأطلسي. وفي أخبار المونديال، فرنسا تواصل عروضها القوية وتعبر السويد بثلاثية وتضرب موعدا مع باراغواي بثمن النهائي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. أعلنت إيران رفضها عقد اجتماعات مع المبعوثين الأمريكيين اللذين وصلا إلى الدوحة وعقدا محادثات مع مسؤولين قطريين. طهران أكدت أن تنفيذ وقف النار يسبق أي مفاوضات بشأن الملفات وفي مقدماتها البرنامج النووي ومضيق هرمز. وفيما يسلط ذلك الضوء على استمرار التباعد بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق سلام دائم، أكدت قطر مواصلة جهود الوساطة مشيرة لإجراء محادثات فنية لكن على مستوى أدنى. نجوى بن مبارك.
12: مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات في الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعم مسارات الحوار نحو حل شامل ومستدام، فيما جدد الوفد الأمريكي التزام واشنطن بمواصلة المسار التفاوضي. ومن المقرر أن تتواصل المباحثات وتجرى عبر وساطة قطرية من دون لقاءات مباشرة بين الوفدين، إذ يلتقي المبعوثان الأمريكيان الوسطاء في الدوحة بينما ترسل إيران وفدا تقنيا لمتابعة تنفيذ الالتزامات. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن، لكنها تبقى مستعدة للحرب إذا فشل المسار التفاوضي أو في حال التعرض لأي اعتداء. كما شددت الخارجية الإيرانية على أن وفدها التقني سيتواصل فقط مع الوسطاء القطريين دون أي لقاء مباشر مع الجانب الأمريكي. وتتركز المحادثات بحسب طهران على الإفراج عن الأصول المجمدة وتقييم تنفيذ بنود المذكرة تمهيدا لمفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي والعقوبات.
11: وقال نائب الرئيس الأمريكي إن إيران ستمنع في نهاية المطاف من فرض رسوم على عبور هرمز. وحللت صحف أمريكية كبرى منها المونيتور وذا نيويورك تايمز المقابلة التي أجرتها إذاعة مونتي كارلو الدولية حول المقترح العماني لفرض رسوم خدمات على السفن العابرة. وقالت إنه يمثل على كل حال طرحا جديدا لإدارة الممر الذي كان قبل الحرب مفتوحا أمام الملاحة دون أي رسوم. وبينما تصر واشنطن ودول خليجية وغربية على ضرورة العودة إلى الوضع السابق، قال أمس كبير المفاوضين باقر قاليباف إن السيادة على مضيق هرمز تعود لإيران وسلطنة عمان وأن عبوره سيخضع لترتيبات وستفرض رسوم منتصف أغسطس عندما تنتهي فترة الستين يوم. وذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية أن ترامب يدرس العودة إلى الحرب الشاملة، وأنه ناقش ذلك مع وزير الدفاع بيت هيكسس لشن مزيد من الضربات في وقت كشف فيه قاليباف رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده صدرت 40 مليون برميل نفط منذ رفع الحصار البحري، وقال أن بلاده مستعدة للحرب لكنها تعطي الأولوية للدبلوماسية. الدكتور محمد عطيفي وهو خبير بالاقتصاد السياسي تحدث لمونتي كارلو الدولي عن أهمية إيجاد بدائل لمضيق هرمز لدول الخليج.
13: بدائل لمضيق هرمز بمعنى أن من الممكن أن يكون هناك مشاكل أخرى في المستقبل، فبالتالي لابد من إيجاد الحلول في هذه المرحلة، وهي كما ذكرنا إنشاء خطوط ومواني بديلة لدول الخليج، خصوصا الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الشحن عبر مضيق هرمز. لكن دعيني أقول ويجب أن نركز على هذه النقطة أن إيران هي تعتبر أكبر المستفيدين اقتصاديا إذا أدى الاجتماع إلى تخفيف القيود على صادراتها النفطية أو تسهيلات المعاملات المالية. هذا معناه أن ستتمكن من زيادة صادرات النفط مما يوفر مليارات الدولارات من الإيرادات.
11: قاليباف قال أمس أنه تقرر أن تنشئ إيران والولايات المتحدة ولبنان لجنة للإشراف على إنهاء الحرب. ومن جنوب لبنان وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى إيران وحزب الله مطالبا إياهما بالرحيل عن المنطقة، وقال إن هنالك دولتان ذات سيادة تريدان صنع السلام وإعادة الأمن والازدهار لسكان شمال إسرائيل ولسكان لبنان. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
14: في زيارة أحيطت بسرية مشددة لأسباب أمنية وحملت في الوقت نفسه رسائل سياسية وعسكرية إلى الداخل الإسرائيلي كما الخارج، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة في المنطقة الأمنية أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام التهديد قائما، وقال إن الحرب أدت إلى ضعف المحور الإيراني على طريق كسره، معتبرا أن الساحة اللبنانية شكلت الحلقة المركزية فيه. أكد أن إسرائيل انتقلت إلى مفهوم أمني جديد يقوم على إقامة مناطق أمنية داخل أراضي الدول المجاورة وليس على حدودها فقط، مع استمرار العمليات العسكرية وإزالة البنى القتالية فوق الأرض وتحتها. وإذا كان نتنياهو أكد تمسك إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر بقلق متزايد إلى الجبهة السورية، حيث تتصاعد الاحتكاكات بين الجيش الإسرائيلي والسكان في جنوب سوريا وسط مخاوف من تشكل مجموعات مسلحة قد تنفذ هجمات أو عمليات تسلل عبر الحدود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد كشفت بأن 400 ألف لبناني نزحوا بسبب الحرب عادوا إلى جنوب لبنان، يتوقع أن يتبعهم المزيد وسط هدوء في القتال. وفي غزة ناشد ألاف المرضى الصليب الأحمر الدولي تسهيل تلقي العلاج خارج القطاع في ظل عجز المشافي، بينما حذر الأمين العام غوتيريش من انهيار الأونروا بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش الملايين مهددة. أو قبل ذلك في لبنان، إذن الانقسامات تتصاعد حول الاتفاق بين بيروت وتل أبيب، وهذه المرة حول دور الجيش اللبناني. مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
15: غادت زيارة قائد المنطقة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر للرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، وعدت جرعة دعم لمباشرة تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. تصاعدت وتيرة التصعيد ضد الاتفاق في وجهة جديدة بدأت تدور من حول الجيش المعني المباشر بالتطبيق، لكن خصوصا بالانتشار ومنع أي وجود مسلح لحزب الله بدءا من المنطقتين التجريبيتين في فرون وزوتر الغربية. بات موقف القيادة محرجا بين فريق يصف الاتفاق بأنه ميت، ما يعني دعوة الجيش إلى عدم تطبيقه يمثله حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما، وبين فريق آخر على رأسه رئيس الجمهورية والحكومة إلى الأطراف المؤيدين للاتفاق يعولون على دور الجيش. يضع هذا الانقسام الجيش في موقع مربك، خصوصا وأن القرار المعلن لقائد أنه لن يصطدم بحزب الله، لكنه في المقابل نفذ قرارات السلطة السياسية على نحو ما فعل عام 2025 بانتشاره جنوب نهر الليطاني، ومنع أي وجود مسلح لحزب الله إلى أن انفجرت الحرب مجددا في 2 آذار. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: وعودة إلى موضوع غزة، وصل وفد من حماس إلى القاهرة وسط تقدم غير مسبوق بما يخص نزع سلاح الحركة، يفصله لنا مراسلنا في العاصمة المصرية مستجاب عبد الله.
16: على مدار الأشهر الماضية نبيل، كانت إسرائيل تتمسك بشرط نزع سلاح حماس بالكامل قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية أو إعادة إعمار، لكن المقترح الجديد الذي صاغه نيكولاي ميلادينوف بصفته رئيس مجلس السلام المعني بوقف إطلاق النار في غزة غير نقطة البداية، حيث استبدل مطلب نزع السلاح بفكرة تخزين السلاح وفق ترتيبات وآليات رقابية يتم الاتفاق عليها. هذا الفارق يفتح الباب أمام تسوية يمكن لحماس قبولها دون إعلان التخلي الكامل عن سلاحها، وهو ما يفسر موافقة الحركة السريعة على هذا المقترح بينما لا تزال إسرائيل تتحفظ عليه.
11: إسرائيل أغلقت جمعية التضامن الخيرية في نابلس في الضفة الغربية المحتلة التي تعنى بالأيتام، خطوة اعتبرها محافظ المدينة استهدافا للفقراء. في سوريا بدأت مؤسسة تعنى بالحفاظ على التراث أعمال ترميم أبرز مقبرة لليهود في دمشق ضمن محاولات إعادة إحياء إرث الطائفة اليهودية التي تضاءل عدد أفرادها. في بغداد أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، وكان إلى جانبه أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البتاوي، عن جولة خليجية لرئيس الوزراء علي السيدي لإعادة بناء العلاقات العراقية الخليجية. مراسلنا في بغداد باسل محمد.
17: وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تحدث عن رسالة من زعماء دول الخليج العربي لفتح حوار سياسي مع الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي الذي يستعد لزيارة المملكة السعودية ودول خليجية أخرى بعد زيارته القريبة إلى الولايات المتحدة. قالت معلومات وزارة الخارجية العراقية إن العراق يعد نفسه لدبلوماسية نشطة في ثلاثة مسارات. بغداد تريد أولا إعادة بناء العلاقات العراقية الخليجية التي تضررت بسبب هجمات الفصائل العراقية ضد دول الخليج خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، والمسار الثاني تطمح الدبلوماسية العراقية للعب دور بارز لإصلاح العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي، كما تسعى أيضا لجمع السوريين والإيرانيين على طاولة مفاوضات مباشرة. وفي تقييم مهم لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية قالت إن الزيدي مستعد لدعم العلاقة مع إيران شرط أن يلعب الإيرانيون دور إيجابيا في إنهاء ظاهرة الفصائل العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
11: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة للوضع في مدينة الأبيض السودانية التي يخشى أن تهاجمها قوة الدعم السريع. وبحسب الأمم المتحدة يواجه آلاف الناجين من زلزالي فنزويلا نقصا حادا في الغذاء والمأوى وسط التحذيرات لمنظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي الأوبئة. هنا في فرنسا وفي أوروبا عموما بعد انحسار موجة حر الأولى أوقعت عشرات الوفيات، تتأهب باريس لموجة قيض جديدة. ريتا خوري.
18: تستعد فرنسا لمواجهة موجة حر جديدة، إذ أكد خبراء الأرصاد الجوية احتمال عودة الإجهاد الحراري بدءا من عطلة نهاية هذا الأسبوع، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية. هذا النبأ يأتي في وقت لم تخرج فيه البلاد بعد من أثار موجة حارة استثنائية، مما يثير مخاوف حقيقية من تفاقم الجفاف في التربة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق، خاصة مع غياب أي أفق لهطول أمطار تخفف من الحدة المناخية. وعلى الصعيد الصحي يزداد القلق الحكومي مع تقديرات وأبحاث تشير إلى أن حصيلة الوفيات المنزلية هذا الصيف قد تلامس عتبة 7000 حالة، ولا تقتصر هذه الظاهرة على فرنسا بل تمتد لتلقي بظلالها على أكثر من 95 مليون نسمة في أوروبا، بينما تتأهب الولايات المتحدة لموجة حر قياسية قد تضع احتفالات الذكرى 250 لتأسيسها تحت الاختبار.
11: وكذلك كأس العالم تحت الاختبار. وكندا كذلك تواجه ظروف جوية قاسية من الفيضانات إلى الحرارة الشديدة. وفي المونديال دائما فرنسا بلغت ثمن النهائي بعد فوز كبير على السويد بثلاثية. الديوك واصلوا مشوارهم المثالي في البطولة وضربوا موعدا مع البرغواي. الصحف الرياضي عبد السلام كوراحي.
19: المنتخب الفرنسي يواصل تألقه وإبداعه في كأس العالم فضل توهج نجمه الأول كيليان مبابي الذي بلغ هدفه السادس في كأس العالم وهدف رقم 18 على بعد فقط هدف واحد من صدارة الهدفين التاريخيين لكأس العالم التي يتربع على عرشها ليونيل ميسي. المنتخب الفرنسي بأفكار مدربه ديدي ديشون فرض السيطرة تامة على المنتخب السويدي، أداء هجومي خارق، فعالية كبيرة، تألق كذلك لمايكل أوليسي الذي لعب بشكل مبدع، صانع ألعاب متحرك متحرر عبر تمريراته الدقيقة، استطاع أن يمد كل من برادلي باركولا وكذلك مبابي في تمريرات حاسمة. المنتخب الفرنسي خنق يعني الدفاعات للمنتخب السويدي، ضغط هجوم كبير منذ صفيرة البداية، واجه الدفاع السويدي كذلك صعوبة بالغة في مجاراة السرعة والانتشار لاعبي المنتخب الفرنسي، ما أدى إلى تراجع السويديين اعتمادهم على الدفاع المبالغ فيه. فرنسا تحجز تذكرتها لمواجهة الباراغواي في عادة لريميك سنة 1998 حين التقى المنتخبان في فرنسا وفاز المنتخب الفرنسي آنذاك بالهدف الذهبي للون بلون.
11: يصنع اللاعب وسط الميدان ويمرر كرات حاسمة كلما سنحت له الفرصة، وهو أول مدافع بعدما تفقد الكرة من فريقه. مايكل أوليسي كان حاضرا في كل مكان وكان يستحق هدفا كمكافأة على أدائه وعلى ترك بصمته مع المنتخب الفرنسي. وأخيرا النرويج ضربت موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي بعد أن تخطت ساحل العاج. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عناوينها. قطر تؤكد استمرار الوساطة بين واشنطن وطهران التي رفضت الاجتماع مع مبعوثي ترامب حتى تلبية شروط مذكرة التفاهم. المقترحات العمانية الإيرانية لفرض رسوم وخدمات في هرمز تثير اعتراضات. قليباف يتوعد برسوم وترامب يفكر في الخيارات العسكرية. وموجة الحر متواصلة في أوروبا وتحذيرات من موجة جديدة مقبلة ستشمل ضفتي الأطلسي. وفرنسا وصلت عروضها القوية وعبرت السويد بثلاثية وضربت موعدا مع باراغواي بثمن النهائي المونديال.
1: شكرا لك نبيل.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
11: والطقس رضا، كيف تبدو إذن درجات الحرارة في عواصم شمال أفريقيا؟
1: في الجزائر العاصمة غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل 28 درجة مئوية. في تونس العاصمة غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل 34 درجة مئوية. 34 درجة مئوية أيضا في العاصمة الليبية طرابلس. في الرباط أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل 34. في القاهرة تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية. سماء صافية في الخرطوم ودرجة الحرارة بها تصل إلى 42 درجة مئوية. أخيرا نواقشط، درجة الحرارة معتدلة تصل إلى 25 درجة مئوية.
11: قراءة في الصحف الفرنسية صادرة اليوم وهي معك محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
20: صباح الخير نبيل.
11: لنبدأ محمد بصحيفة لوبينيون التي عنونت مبادرات باريس حيال ملفي مضيق هرمز ولبنان تنتظر التجسيد.
20: أفادت صحيفة لوبينيون أن سلطنة عمان أعطت الضوء الأخضر لعمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، ولا يزال الحصول على الموافقة الإيرانية الحاسمة ضروري لتنفيذ هذه العمليات. فبالنسبة للفرنسيين يعد هذا تطورا إيجابيا، وكان العمانيون قد أبدوا سابقا تأييدهم للمبادرة الدولية التي تقودها المملكة المتحدة بالاشتراك مع فرنسا، والآن وافقوا على التعاون في تنفيذها. وأضافت الصحيفة أن باريس قد أرسلت بالفعل سفينتين لإزالة الألغام عبر قناة السويس وكذلك إيطاليا، ونشرت لندن وبرلين أيضا معدات لإزالة الألغام في المنطقة، حيث تتمركز حاملة الطائرات شارل دوغول وعدد من الفرقاطات الأوروبية. أما في الملف اللبناني تضيف الصحيفة ففرنسا تلتزم الصمت مع هامش مناورة أقل وفقا لما صرح به مراقب مطلع على الأوضاع المحلية في لبنان لصحيفة لوبينيون. وينص الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله، وهو نص تستنكره أحزاب لبنانية عديدة وتعتبره غير قابل للتنفيذ ويهدد السلم الأهلي.
11: الحكومة الموريتانية تستأنف الحوار مع السجناء الجهاديين عنونت لوموند.
20: أفادت صحيفة لوموند أنه تم الإفراج عن 9 مسلحين سلفيين من السجن في موريتانيا في أول عملية إفراج من نوعها منذ عام 2022، مما يؤكد سياسة نواكشوط في مد يد العون بهدف إدارة المخاطر الأمنية التي تواجهها البلاد. وأضافت الصحيفة أن خادم ولد السمان وهو مسلح جهادي تم الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي، ويعرف الكثير من الموريتانيين اسمه، وقبل نحو 20 عاما كان العدو الأول للنظام الموريتاني. لكن عند الإفراج عنه فقد تغيرت ملامحه وتقدم به العمر وتحولت لحيته البنية إلى اللون الأحمر وبات يبلغ من العمر الآن 50 عاما، حيث سجن منذ عام 2008 إلى جانب 8 سجناء آخرين. وأوضحت صحيفة لوموند أن سياسة مد اليد العون لسجناء الجهاديين تعود إلى عام 2010، وكانت موريتانيا أنذاك تواجه الإرهاب، حيث أسفر أول هجوم على ثكنة عسكرية عام 2005 عن مقتل 15 جنديا موريتانيا. وفي عام 2010 أفرجت نواكشوت عن مجموعة أولية من 35 سجينا. أصبحت هذه السياسة لها سمة مميزة أساسها الحوار، لكن صعود تنظيم الدولة الإسلامية أبطل هذه العملية.
4: ومررت بمقال في صحيفة لوفيغارو محمد عنوانه المحكمة العليا تلحق هزيمة كبيرة بدونالد ترامب بشأن حق المواطنة بالولادة.
20: تقول صحيفة لوفيغارو إن القضاة في الولايات المتحدة ومعظمهم من المحافظين ألغوا قرارا تاريخيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركته ضد الهجرة، وانتظرت المحكمة العليا حتى اليوم الأخير قبل عطلتها الصيفية لتصدر أحد أكثر القرارات ترقبا لهذا العام بشأن حق المواطنة بالولادة. وتابعت الصحيفة أن القضاة ومعظمهم من المحافظين قد وجهوا هزيمة ساحقة لترامب بإلغاء أمره التنفيذي الذي طعن في أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية الأمريكية، وهي منح الجنسية لأي طفل يولد في الأراضي الأمريكية. وذكرت صحيفة لوفيغارو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع أمرا تنفيذيا في 20 يناير 2025 فور توليه منصبه يقيد حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة بلا حدود باستثناء أبناء الدبلوماسيين، وهو الإجراء الأكثر إثارة للجدل في ولايته الثانية. وقد أمر الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس مواطنين أمريكيين ولا مقيمين دائمين. وبأغلبية 6 أصوات مقابل 3 قضت المحكمة بأن المرسوم غير دستوري وغير قانوني، وهذا قرار حاسم في قضية تورط فيها دونالد ترامب شخصيا.
4: ونختم مع الأخوة. فلاديمير بوتين يعترف بوجود نقص في الإمدادات في بلاده.
20: تقول صحيفة الأخوة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بوجود مشاكل مرتبطة بالهجمات الأوكرانية، مع تضرر 75% من المناطق الروسية من نقص الوقود. ومع ذلك يرفض الرئيس الروسي أي تنازلات لأوكرانيا في المفاوضات الجارية. وتابعت صحيفة الأخوة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد بإمكانه إنكار الحقيقة الواضحة للوضع في روسيا، ففي مقابلة تلفزيونية يوم الأحد اعترف قائلا: بالطبع تسبب الهجمات على بنيتنا التحتية مشاكل، وهذا أمر بديهي، ونحن نعاني حاليا من بعض النقص، لكنه حاول في المقابلة التقليل من شأن هذه المشاكل مضيفا أن هذا النقص ليس حرجا. وتابع بوتين: لدينا أنظمة الدفاع الجوي اللازمة، والسؤال الوحيد هو مدى سرعة قدرتنا على زيادة إنتاجنا وتوصيل هذه الأسلحة إلى القوات حتى تتمكن من حماية بنيتنا التحتية. وأوضحت صحيفة الأخوة أن الروس الذين يعانون من نقص البنزين قد لا يشاركون هذا الرأي، إذ تعاني أكثر من 75% من المناطق الروسية حاليا من نقص الوقود، وفي شبه جزيرة القرم تم تعليق مبيعات الوقود للأفراد تماما، وتزدهر السوق السوداء ويصل سعر اللتر الواحد إلى 5 يورو.
4: كانت هذه قراءة في الصحف الفرنسية، معك محمد بوشيبة، شكرا لك.
21: مباشر مع مراسل.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة من أجل جولة جديدة من المباحثات مع الوسطاء، تهدف إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف النار وبحث ترتيبات المرحلة الثانية بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والورقة المعدلة التي أعدها الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله. مستجاب صباح الخير.
22: صباح الخير نبيل.
4: مستجاب، ما الذي تحمله زيارة وفد حركة حماس إلى القاهرة هذه المرة، و وهل تمثل بداية انفراجة في المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الحركة وبين إسرائيل؟
16: هذه الزيارة تأتي بالأساس لاستكمال التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتسليم رد حركة حماس على الورقة المعدلة التي أعدها نيكولاي ميلادينوف بالتنسيق مع الوسطاء والجانب الأمريكي، إلى جانب مناقشة ملفات الانسحاب الإسرائيلي، إدارة قطاع غزة، آليات تمديد بنود الاتفاق. لكن نستطيع أن نقول أن هذه الجولة لا تعني بالضرورة أن الاتفاق أصبح وشيكا، وإنما تشير إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة جديدة تقوم على البحث عن حلول وسط بعد أشهر من الجمود. الوسطاء يحاولون تقريب وجهات النظر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من خلال أفكار معدلة تستجيب

0: أكيد أكيد.
1: مثل الآلات، مثل شو؟
0: جميع الآلات العربية، وكان يعني ليا يعني حظ اللي اشتغل مع شركة كورغ العالمية لسنتيتيزر، وكنت يعني اشتغل معهم يعني ساوندر ديزاينر ساوند،
1: يعني تصميم الصوت.
0: اكزاكتومون.
1: إنزي بوراس تبقى برفقتنا، نتوقف مع أغنية خيالك قبل أن نتابع الحديث معك.

0: نتابع معك كنزي بوراس هذا اللقاء دائما إذاعة مونتي كارلو الدولية. أذكر بأنك عازف كيبورد، مؤلف موسيقي، موزع ومنتج، يعني اشتغلت مع عدد كبير من الفنانين، وأنت عضو اليوم في فرقة أسيد أغاب. تحدثنا عن ألبوم الجديد غيزونونس، هذا الألبوم صدر في شهر يونيو جوان. ما هو الجديد في هذا الألبوم مقارنة بالألبومات السابقة لأسيد أغاب؟
1: الجديد يعني بالنسبة لهذا الألبوم دخلنا فيه يعني موسيقى عربية أكثر من قبل.
0: نعم.
1: وفيه يعني كثير من الجستات مثل غيتا الحمامسي، غيتا وجدية، سفيان سعيدي، حسين صطايفي، راديا منال،
0: زينة أفتيموس، داليا
1: اكزاكتومون سي سا،
0: شيخة حجلة، يعني ياسمين حمدان أيضا. شايف مش شايف، يعني هذه

0: خصوصية أيضا للسيد أراب ولك أنت تحديدا. يعني أنت دائما يعني هناك ثنائي دائما في الموسيقى التي تقوم بها، يعني أنت ومغني آخر، وكل المغنيين يأتون من آفاق مختلفة، وهذا جميل. يعني
1: أكيد
0: من العالم العربي من العالم الغربي،
1: يعني كثير يعني من تمازج أو اختلاط ميتيساج،
0: يعني في تمازج كبير
1: أكيد
0: من أنحاء العالم. ما هي الذكرى الجميلة؟ يعني نعرف أنه أسيد أراب قام بحفلات في مختلف أنحاء العالم، كان عنده هذه الخصوصية التي جذبت أذان وأنظار أيضا العديد من محبيه. ما هي الذكرى التي ما زالت عالقة في ذاكرتك، حصلت معك مثلا قصة مع هذه الفرقة بقيت عالقة في رأسك، شيء مؤثر مثلا؟
1: كنا في بيروت وكانت عندنا حفلة في The Grand Factory، ثم يعني كان الجمهور حسينا انه احنا يعني لبنانيين يعني
0: فكان شعور حلو انه كانك
1: كتير
0: انت يعني احتضنك الجمهور او احتضن الفرقه وكانكم لبنانيين يعني وذكرى هيك مثلا ما بتحبها صارت معك؟
1: ذكرى ما بيبها الحمد لله ما كانش يعني حاجه اللي ما بحبها وما
0: طيب بالنسبة لمشاريعك، يعني أنت جربت العديد من الأساليب الموسيقية وتعاملت مع العديد من الفنانين، هل عندك مشروع خاص فيك؟ هل تحلم مثلا بأن يكون عندك مشروع خاص بكنزي بوراس؟
1: أكيد، أولا أنا عندي يعني مشروع خاص يعني تبعي أنا يعني بوحدي، المشروع أنه يعني أعمل يعني مثل أسيد أراب هس يعني لوحدي، يعني أنا أعمل حفلات
0: أنت لوحدك على المسرح؟
1: وعملت كتير من الحفلات يعني فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا.
0: ولكن هل عندك حلم لم تحققه بعد حابب أنك تحققه؟
1: الحلم يعني في ميدان الموسيقى؟
0: نعم
1: الحمد لله والله يعني
0: يعني عملت كل شيء
1: الحمد لله
0: وهل تحب أن تكون منفردا على المسرح أم طاقة الفرقة أو طاقة الأشخاص الذين تعمل معهم؟
1: طاقة الفرقة
0: مهمة.
1: أحسن مثلا مع سيد أراب يعني أحس يعني إني مع عائلتي.
0: جميل هذا الإحساس.
1: أكيد
0: وتحديدا إذا بيكون في تناغم من ناحية الأنماط الموسيقية، يعني إذا أنت والأشخاص الآخرين بتحبوا نفس النوع الموسيقي بتحسوا إنه عم تعطوا،
1: بيكون
0: في شغف أكثر. لا
1: عشنا إحنا مع بعض يعني لمدة
0: التقيتوا ب 2012 تقريبا 2012 يعني تقريبا صاروا 14 عام
1: اي 14 عام مع سيد أراب و 17 عام مع رشيد طه.
0: فيعني رحله موسيقيه طويله جدا. اذا اود ان انهي معك هذا اللقاء كنزي باغنيه من البوم السيد أراب الاخير، أريد أن تكون من اختيارك، فماذا تختار؟
1: من اختياري؟
0: طبعا أعرف بأنه الاختيار سيكون صعبا ولكن يجب أن تختار الألا.
1: من اختياري حجلة.
0: حجلة القلب. القلب؟ هناك حب، هناك القلب، هناك الأحاسيس والمشاعر،
1: في يعني حب الحياة مثلا.
0: حب الحياة طبعا، وهو حب الحياة هو الذي يعطينا الطاقة للاستمرار. كنزي بوراس، أنا أشكرك على المشاركة معنا، أتمنى كل التوفيق لمشاريعك الخاصة، لمشاريعك مع الفنانين ولمشاريعك مع السيد أغاب، وكل التوفيق لك.
1: ربنا يخليك ويحفظك إن شاء الله.
0: وننهي إذن بأغنية القلب المأخوذة من آخر ألبوم لفرقة السيد أراب، وهذه الأغنية التي نستمع إليها هي مع الشيخة حجلة. أترككم معها وأعود إليكم غدا، إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: هي الواحدة تماماً بالتوقيت الفرنسي.
0: ليال بشارة.
3: نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها. طهران طالبت بأموالها المجمدة وبمسؤوليتها عن مضيق هرمز والانسحاب الإسرائيلي باللبنان قبل الانتقال إلى البرنامج النووي في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في الدوحة بانتظار الرد الأمريكي. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الخميس في بيروت للقاء رئيس البرلمان حليف حزب الله في لبنان. في نشرة تقرير لمنظمة العفو الدولية يوجه اتهامات لقوات الدعم السريع بعد عام على سقوط الفاشر. الرئاسة الفرنسية تحدد رسميا موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا وأثار جدلا داخليا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. هي مفاوضات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تستمر اليوم في الدوحة بحضور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقود الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية قاسم غريبابادي، ويضم الوفد مجموعة من الخبراء. ولوحت الولايات المتحدة وإيران بالحرب وبالمفاوضات في آن معنا، ما يترك المنطقة مجددا في حالة من عدم اليقين. زادت حدتنا دعوة وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران الأوروبية إلى تجنب أجواء إيران والعراق ولبنان. آخر المواقف الإيرانية في مفاوضات الدوحة نقلها لنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
4: لمفاوضات حول النووي الإيراني قبل تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، هذا ما أكده كبير المفاوضين الإيرانيين في خطاب وجه للشعب الإيراني. أكد من خلاله أن مهام الوفد الإيراني الذي يزور الدوحة تقتصر على متابعة التزام الطرف الآخر بتعهداته في البند الأول، والذي ينص على إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط. والبند الخامس الذي ينص على أن إيران وحدها المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز من دون أي تدخل خارجي. وأضاف محمد باقر قاليباف أن الوفد يتابع أيضا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من دون شروط. وبينما أكد قاليباف أن إيران صدرت ما يزيد عن 40 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية، أكد أن المفاوضين الإيرانيين يبحثون في تفاصيل حصول إيران على الأموال الناتجة من مبيعات النفط. شروط أكد رئيس البرلمان الإيراني أنها يجب أن تتحقق بالكامل قبل بدء المفاوضات الأساسية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحصلوا على الإذن لزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي علي الباشا طهران. مونتي كارلو الدولية.
3: وصعد البلدان الولايات المتحدة وإيران من حدة تصريحاتهما في الساعات الماضية، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي تهديد للشعب الإيراني وقيادته سيواجه برد فوري وقوي. يأتي ذلك بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حاليا، وأجرى خلال المحادثات مع وزير الدفاع بيت هيجست ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين لبحث إمكان شن المزيد من الضربات، فهل المفاوضات الراهنة في الدوحة هي مفصلية لاستمرار النهج الدبلوماسي أو للعودة للحرب؟ أجابنا مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة والمختص في الشأن الإيراني هاني سليمان متحدثا لفيزة مصطفى.
5: ربما عدم حسم في عدد من النقاط الحيوية ومنها مسألة مضيق هرمز، مسألة مستقبل إدارة المضيق، هل سيكون هناك واقع جديد فيما يتعلق بالاعتراف بنفوذ إيراني، هل سيتم تطبيق أي من آليات الحصول على الموارد والرسوم أو فرضها؟ أعتقد أن دي إشكالية موجودة ويمكن كانت حاضرة في اجتماع روبيو مع مجلس التعاون الخليجي وكانت أيضا جزء من الاعتراض الخليجي بشكل واضح، ويمكن إيران تحاول رسم بعض التفاهمات مع الجانب العماني من أجل أن تنقل وتترجم هذه الأطر إلى واقع فعلي، لكن أعتقد أنها ستصطدم بمعارضة خليجية ورفض على المستوى الدولي. جزء آخر متعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، هناك نفي وجود تفاهمات بخصوص هذه المسألة، كل هذه الأمور بتشكل فخ ربما مؤجل في هذه المباحثات.
3: وحالة الجمود بين إيران والولايات المتحدة انعكست أيضا على الوضع في لبنان، حيث تسود قناعة أن لا انسحابا إسرائيليا من المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل جنوبنا إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم أمس خلال جولة سرية له في المنطقة الأمنية المحتلة في جنوب لبنان. والمزيد من القدس معك زياد حلبي.
6: في زيارة أحيطت بسرية مشددة لأسباب أمنية وحملت في الوقت نفسه رسائل سياسية وعسكرية إلى الداخل الإسرائيلي كما الخارج، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة في المنطقة الأمنية أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام التهديد قائما، وقال إن الحرب أدت إلى ضعف المحور الإيراني على طريق كسره، معتبرا أن الساحة اللبنانية شكلت الحلقة المركزية فيه. أكد أن إسرائيل انتقلت إلى مفهوم أمني جديد يقوم على إقامة مناطق أمنية داخل أراضي الدول المجاورة وليس على حدودها فقط، مع استمرار العمليات العسكرية وإزالة البنى القتالية فوق الأرض وتحتها. وإذا كان نتنياهو أكد تمسك إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر بقلق متزايد إلى الجبهة السورية، حيث تتصاعد الاحتكاكات بين الجيش الإسرائيلي والسكان في جنوب سوريا وسط مخاوف من تشكل مجموعات مسلحة قد تنفذ هجمات أو عمليات تسلل عبر الحدود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: سوريا تتابع تطورات لبنان عن كثب، وبعد أسبوع على مقابلة الرئيس السوري أحمد الشارع التي أعلن فيها أن لا تدخلا سوريا ضد حزب الله في لبنان، يجري يوم غد الخميس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة إلى بيروت، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة ومن بينهم رئيس البرلمان نبيه بري حليف حزب الله في لبنان. والمزيد عن هذه الزيارة نقل لنا من بيروت أبرز مستجداتها مراسلنا نقول نصيف.
7: للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2025 يزور بيروت وزير الخارجية السوري أسعد شيباني للاجتماع برؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، إضافة إلى لقاءات تشمل قيادات وأحزاب لبنانية في مسعى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، خصوصا بعد السجال الذي دار أخيرا قبل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبعده عن محاولة تحريض سوريا للتدخل في شرق البلاد ومهاجمة حزب الله وتجريده من سلاحه استكمالا لما يجري في الجنوب. سرعان ما نفى الرئيس السوري أحمد الشرع أي تفكير في ذلك، لأن أهمية الزيارة إضافة إلى توقيتها تكمن في لقاء شيباني بالرئيس نبيه بري فيما المعروف عن اتهام النظام الجديد لسوريا حزب الله بقتل السوريين وتدخله في الحرب السورية. هو اللقاء الأول بين شيباني وبري، ما يشير إلى أول تواصل بين الدولة السورية الجديدة وفريق شيعي لبناني، توطئة لتجاوز الماضي وإعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين عبر الدولتين، إضافة إلى تطمين متبادل بحفظ أمن واستقرار كل من البلدين وعدم التدخل في شؤون أي منهما. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
3: ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشعب الانتقالي الجديد في سوريا أول جلسة له يوم الاثنين القادم، وذلك بعد أن عين الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي، من بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون النظام السوري السابق، بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية. إلى العراق، انتقدت صحف عراقية غياب أي اسم بارز من قادة الفصائل المسلحة في قائمة الاعتقالات في حملة ضد الفساد، وصفتها صحف عراقية أنها تضع رئيس الحكومة علي الزيدي أمام خيارين، الانتصار أو الانتحار السياسي، قبل زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى واشنطن منتصف تموز يوليو الجاري ستكون مقدمة لجولة خليجية. هذا ما كشفه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي له يوم أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البيتيوي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. تقترب الوكالة من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات. بعد نحو عام على سقوط مدينة الفاشر كبرى مدن إقليم دارفور في غرب السودان، وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لقوات الدعم السريع. ماذا جاء فيها فايزة مصطفى؟
8: إنها وصمة عار في ضمير الإنسانية. بهذه العبارة وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنايس كالامار الهجوم الأخير لقوات الدعم السريع على الفاشر غرب السودان، واستندت المنظمة إلى وصف بعثة دولية مستقلة لتقص الحقائق في هذا البلد، وصف الهجوم بأنه يرقى إلى الإبادة الجماعية، متهمة القوات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي خلال محاصرة المدينة وهي عاصمة ولاية شمال دارفور. واستدلت المنظمة الحقوقية بمقابلات أجرتها مع نحو 250 من الضحايا أو الشهود بين أوائل العام 2024 وتشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، ووفق الشهادات حدثت هجمات ممنهجة على تجمعات سكانية تأوي أبناء من قبيلة أزغا والإثنية، كما وقعت أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد الأطفال شملت القتل والاختطاف والاغتصاب. وذكرت المنظمة أن المئات أعدموا وتعرض آخرون للتعذيب أثناء محاولتهم الفرار، واتهم التقرير المسؤولين بالتقاعس عن وقف هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها، ودعا أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار ونشر قوة دولية لحماية المدنيين في السودان.
3: تبادلت أفغانستان وباكستان الضربات في أحدث حلقة في سلسلة المواجهات بين البلدين الجارين، وشنت كابول غارات جوية على أراض باكستانية. اعترضت القوات الباكستانية 4 طائرات مسيرة وأسقطتها في إقليم بلوشستان الجنوبي الغني بالموارد، وحثت روسيا صباحا البلدين على اللجوء إلى الدبلوماسية لحل خلافاتهما. عزز الجيش الأمريكي قواته داخل فنزويلا وحولها لدعم عمليات الإغاثة من زلزالين مدمرين، حيث يوجد أكثر من 900 فرد داخل البلاد ونحو 800 آخرين في بويرتو ريكو وكوراساو في البحر الكاريبي. هنا في فرنسا كشف رسميا موعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام القادم بعد نحو 10 سنوات على حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وثار موعد الدورة الثانية جدلا سياسيا في البلاد، إذ يأتي غداة الأول من أيار عيد العمال الذي عادة ما يشهد حراكا نقابيا وسياسيا كبيرا في فرنسا. منى دويبية.
9: أعلن قصر الإليزي موعد الانتخابات الرئاسية في 18 من نيسان أبريل والثاني من أيار مايو 2027 لا يحمل أهمية إجرائية فحسب، بل يشكل نقطة انطلاق فعلية لإعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي. فالاستحقاق المقبل سيكون الأول منذ 10 سنوات لا يكون فيه إيمانويل ماكرون طرفاً في المنافسة، ومن هنا تبدو المعركة المقبلة أقل ارتباطاً بالأشخاص وأكثر ارتباطاً بإعادة بناء موازين القوى. فالمعسكر الرئاسي مطالب بإثبات أن الماكرونية قادرة على الاستمرار من دون مؤسسها، بينما يسعى اليمين المتطرف إلى تحويل تقدمه الانتخابي المتراكم خلال السنوات الأخيرة إلى وصول فعلي إلى قصر الإليزي. في المقابل يحاول اليمين التقليدي استثمار هشاشة الوسط لاستعادة موقعه التاريخي، في حين لا يزال اليسار يواجه معضلة توحيد صفوفه قبل التفكير في منافسة خصومه. وبذلك لا تطرح الانتخابات بوصفها مواجهة بين مرشحين فحسب، بل باعتبارها اختبارا لقدرة كل معسكر على تقديم مشروع محكم مقنع في ظل بيئة سياسية واقتصادية معقدة.
3: مستمعينا، في يومياتنا من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المنتخب الفرنسي وصل شق طريقه نحو البطولة بعد فوزه يوم أمس على نظيره السويدي وديع فيعاني.
10: أداء المنتخب الفرنسي أمام السويد أدهش المتابعين. كيليان مبابي قاد فريقه إلى الفوز بثلاثة أهداف دون رد، مسجلا ثنائيته الثالثة في أربع مباريات ومحطما أرقاما قياسية جديدة. فرنسا ستواجه الباراغواي في الدور المقبل. المكسيك تأهلت أيضا الليلة الماضية إلى الدور ثمن النهائي بعد فوز بدا سهلا على الإكوادور. اليوم منتخب إنجلترا الذي عانى في مباراتيه الأخيرتين أمام غانا وبنما سيكون عليه تقديم أداء أفضل أمام كونغو الديمقراطية. بعدها السنغال ستواجه بلجيكا، وليلا الولايات المتحدة أمام البوسنة.
3: مستمعينا، مع أخبار الرياضة نكون وصلنا إلى ختام نشرة الواحدة من مونت كارلو الدولية. إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. طهران طالبت بأموالها المجمدة وبمسؤولياتها عن مضيق هرمز والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل الانتقال إلى البرنامج النووي في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في الدوحة بانتظار الرد الأمريكي. وزير الخارجية السورية سعد الشيباني الخميس في بيروت لقاء رئيس البرلمان حليف حزب الله في لبنان. تقرير جديد منظمة العفو الدولية يوجه اتهامات للدعم السريع بعد عام على سقوط الفجر.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
3: سمعينا، نستهل فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية مع فقرة خبر وتحليل. المفاوضات والاتصالات الأمريكية الإيرانية متوقفة عمليا منذ تبادل الهجمات العسكرية الأسبوع الماضي، وتسعى واشنطن إلى الإسراع في فتح الملف النووي، فيما تطالب طهران بمعالجة ما تعتبرها انتهاكات لمذكرة التفاهم. معك عبد الوهاب درخان.
11: تواجه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مأزقا جديا، رغم أن فرقا فنية من الجانبين تواصل عملها في قطر، وكانت اشتباكات الخميس والجمعة الماضيين فرضت جمودا على الاتصالات رفيعة المستوى. ومع أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على وقف الهجمات المتبادلة، إلا أن المساعي الدبلوماسية تستمر في وضع هش. فمن جهة استوقف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان المراقبين بقوله إن تيارات داخل البلاد توجه انتقادات لمسار المحادثات وتحاول تشويه صورة فريق التفاوض. ومن جهة أخرى صارح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعضاء الكونغرس بأن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكننا نريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. وكان الهجوم الإيراني على سفينتين في مضيق هرمز شكل تحذيرا لواشنطن وعواصم الخليج بأن طهران تتجه إلى تكريس أمن الملاحة في المضيق كورقة مقايدة مفتوحة تلجأ إليها كلما تعقدت المفاوضات. ورفقت وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة أمس أنباء عن اجتماعات رفيعة المستوى سيعقدانها، لكن الخارجية القطرية نفت، كذلك الخارجية الإيرانية التي أكدت أن لا اجتماعات تفاوضية في الأيام المقبلة. لكن ثمة مصادر لا تستبعد أن تنجح اتصالات تجريها باكستان وقطر في إقناع طهران بإرسال وفد للقاء المبعوثين الأمريكيين في الدوحة بهدف تذليل العقبات أمام استئناف التفاوض، إذ أن واشنطن لا تزال متمسكة بمهلة الشهرين للبحث في الملف النووي وفقا لنص مذكرة التفاهم. أما طهران فتعتبر أن الانتهاكات الأمريكية لبنود المذكرة تكررت، سواء بالنسبة إلى وقف الحرب في لبنان أو في عدم الاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز، كما أنها تسعى للتأكد من الالتزام الأمريكي برفع العقوبات عن تصدير نفطها والإفراج عن أموالها المجمدة، خصوصا بعدما نقل عن مسؤول أمريكي قوله أخيرا إنه لن يتم الإفراج عن تلك الأموال إلا إذا حصل تقدم في الملف النووي. وهكذا فإن المفاوضات تحتاج إلى جهود إضافية لإخراجها من الحلقة المفرغة.
3: مستمعينا، حان موعدكم الآن مع أخبار الاقتصاد من مونت كارلو الدولية، هي مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، مرحبا.
12: أهلاً، تحية لك والمستمعين الكرام.
3: زياد، تدرس ألمانيا حزمة تخفيضات ضريبية قد تصل إلى نحو 20 مليار يورو في محاولة لإعادة تنشيط أكبر اقتصاد أوروبي بعد سنوات من النمو الضعيف والضغط على الصناعة والصادرات. زياد، بداية، لماذا تلجأ ألمانيا إلى التخفيضات الضريبية في هذا التوقيت؟
12: نعم، ألمانيا تواجه مشكلة أعمق من تباطؤ عابر. الاقتصاد الألماني عانى من عامين من الركود أو شبه النمو الصفري. المفوضية الأوروبية تتوقع نمواً محدوداً للاقتصاد الألماني عند 0.6% في هذا العام و 0.9% في عام 2027، مع استمرار في ضغوطات ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الصادرات والمنافسة الصينية وتأثيرات الرسوم الأمريكية على بعض القطاعات. هذا ما دفع الحكومة الألمانية للعمل على تحريك الاقتصاد من جهتين. الجهة الأولى هي قطاع الشركات عبر تشجيع الاستثمار في المعدات والتكنولوجيا والبحث والتطوير. وزارة المالية الألمانية أعلنت عما أطلقت عليه محفز النمو، ويتضمن تسريع الخصم الضريبي للاستثمارات بنسبة تصل إلى 30%، وخفض ضريبة الشركات تدريجيا من 15% إلى 10% بين عامي 2028 و2032، إلى جانب تسهيلات وحوافز لقطاع تصنيع السيارات الكهربائية والبحث والتطوير. أما الجهة الثانية فهي تتعلق بالأسر والطبقات المتوسطة والدنيا. التخفيضات الألمانية المقترحة في ضريبة الدخل، والتي قد تصل إلى 20 مليار يورو، تستهدف تخفيف العبء على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وجعل العمل أكثر جدوى اقتصادياً بحسب ما وضحت وزارة المالية الألمانية. لذلك وكما يبدو فأن الحكومة الألمانية لا تبحث فقط عن نمو أسرع، بل تحاول منع تآكل قاعدتها الصناعية وجذب الاستثمارات وتخفيف الضغوط المالية على المجتمع في وقت أصبحت فيه كلفة الإنتاج والاستهلاك داخل ألمانيا أعلى والمنافسة العالمية أشد.
3: زياد، هل يمكن أن تنجح التخفيضات الضريبية في إنعاش الاقتصاد الألماني الذي يعاني من العديد من الضغوطات؟
12: يمكن أن تساعد هذه التخفيضات، لكنها بالتأكيد ليست علاجاً كاملاً. التخفيضات الضريبية قد ترفع القدرة الشرائية للأسر وتزيد أرباح الشركات بعد خصم الضريبة، وتشجع هذه الشركات على الاستثمار، كما أنها يمكن أن تعطي إشارة سياسية مهمة بأن ألمانيا تريد استعادة جاذبيتها كمركز صناعي واستثماري دولي. لكن المشكلة أن ضعف الاقتصاد الألماني ليس سببه الضرائب فقط، هناك مشكلات هيكلية عديدة تتعلق بارتفاع كلفة الطاقة وبطء الإجراءات البيروقراطية وضعف الرقمنة ونقص في العمالة الماهرة وتأخر الاستثمارات في البنية التحتية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت إلى أن ألمانيا تحتاج إلى إصلاحات مرافقة في الإدارة العامة عبر تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء التنظيمية ودعم الاستثمار الخاص، حتى لا تتحول السياسة المالية الألمانية توسع بشكل متوسع إلى مجرد إنفاق أعلى دون رفع في الإنتاجية. بمعنى آخر، أن التخفيضات الضريبية قد تنجح إذا كانت جزءاً من حزمة أوسع من المعالجات تشمل البنية التحتية والطاقة والصناعة والابتكار. أما إذا بقيت هذه التخفيضات دون أي حلول أخرى مرافقة، فقد تؤدي إلى التأثير سلباً على إيرادات الدولة من دون تحقيق قفزة حقيقية في مجال الاستثمار والنمو.
3: زياد الهاشمي مستشارنا الاقتصادي، شكراً لك زياد، إلى اللقاء. مستمعينا، أنثروبيك تعيد تصدير أقوى نماذجها وتقنية من ميتا تفك تشفير الإشارات الدماغية. تفاصيل في النشرة الرقمية معك نيلة صليبي. مرحبا نيلة.
13: مرحبا ليال، أهلا بكم. في النشرة الرقمية، رفع القيود عن كلود فيبل 5 وكلود ميثود 5 وأنثروبيك تبدأ التحقق من هوية المستخدمين، وميتا تطلق الإصدار الثاني من نظامها البحثي لفك تشفير الإشارات الدماغية. لو
14: لم يمضي سوى ساعات قليلة على كشف شركة أنثروبيك عن سونيت 5 نموذجها المتوسط الجديد، حتى أعلنت أنثروبيك عودة نموذجي الذكاء الاصطناعي كلود فيبل 5 وكلود ميثوث 5 إلى الخدمة بعد توقف استمر 19 يوما وإثر قرار من وزارة التجارة الأمريكية برفع قيود التصدير التي فرضتها الإدارة الأمريكية والتي أوقفت إتاحتهما في منتصف يونيو الماضي. من المقرر أن يعاد تفعيل فيبل 5 اعتبارا من اليوم الأول من يوليو على منصة كلود AI وواجهة برمجة التطبيقات API وكلود كود، على أن يعلن لاحقا عن موعد عودته إلى كل من أمازون ويب سيرفيسز وجوجل كلاود ومايكروسوفت فاوندري. أما كلود ميثوث 5 فسيظل استخدامه محصورا على الشركاء الأمريكيين ضمن إطار مشروع جلاس وينج في انتظار توسيع نطاق إتاحته خارج الولايات المتحدة مستقبلا. ولم توضح شركة أنثروبيك ما إذا كانت إعادة إتاحة فيبل 5 ستشمل جميع المستخدمين بما في ذلك من هم خارج الولايات المتحدة. وفقا لوثيقة نشرتها شركة أنثروبيك، يجري حاليا طرح ميزة التحقق من الهوية لعدد محدود من حالات الاستخدام، وقد يطلب من المستخدم تقديم وثيقة هوية مثل جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية. وأوضحت أنثروبيك أنها لا تقبل النسخ الضوئية أو لقطات الشاشة أو المستندات الممسوحة ضوئيا أو بطاقات الهوية الرقمية على الهواتف المحمولة أو البطاقات المصرفية أو بطاقات الهوية الورقية المؤقتة. وأضافت أنثروبيك أن بعض المستخدمين قد يطلب منهم أيضا التقاط صورة شخصية مباشرة باستخدام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر.
3: نيلا، أطلقت ميتا واجهة تواصل بين الدماغ والآلة تستعين بالذكاء الاصطناعي لقراءة الدماغ وتحويل الأفكار إلى نص.
14: أعلنت شركة ميتا عن إطلاق الإصدار الثاني من نظامها البحثي Brain to QWERTY، حيث تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة من ميتا بفك تشفير الإشارات الدماغية أثناء قيام الشخص بكتابة جمل على لوحة المفاتيح، وهي قادرة على تخمين الأحرف ومن ثم تحاول عن طريق الاستدلال إعادة بناء الكلمات والمعنى العام للجمل. يرتكز برنامج Brain to QWERTY في عمله على تقنية تخطيط الدماغ المغناطيسي، وهي تقنية تقيس الحقول المغناطيسية الدقيقة الناجمة عن نشاط الدماغ. وتمتاز تقنية ميتا بأنها لا تستلزم أي تدخل جراحي لشق الجمجمة وزرع أقطاب كهربائية على سطح الدماغ. يتميز الإصدار الثاني من جهاز Brain to QWERTY باستخدام التعلم العميق Deep Learning القادر على العمل مباشرة على الإشارات الدماغية الأولية. توضح شركة ميتا أنها قامت بدمج عدة مستويات من فك التشفير: الأحرف، ثم الكلمات، ثم نموذج لغوي لإعادة بناء جملة متماسكة. يلتقط الذكاء الاصطناعي إشارات غير مكتملة ومشوشة، ثم يستخدم نموذجا لغويا لاقتراح الجملة الأكثر احتمالا، وهو نوع من التصحيح التلقائي الذي يستخدم في الذكاء الاصطناعي المطبق على الدماغ. لا يقوم جهاز Brain to QWERTY بنسخ إشارات الدماغ بشكل خام، بل ينتج فرضية إحصائية انطلاقا من نشاط دماغي مرتبط بمهمة محددة للغاية، وهي كتابة جملة. وتستهدف ميتا بهذا النظام الأشخاص الذين يعانون من انعدام القدرة على الكلام أو متلازمة المنحبس Locked In Syndrome أو التصلب الجانبي الضموري. هذه الأمراض تمنع التحدث لكنها لا تؤثر على التفكير، وهو ما يجعل هذا المشروع مشابها لمحاولات أخرى لاستعادة الصوت عن طريق فك شفرة نشاط الدماغ. ولمزيد من المعلومات الروابط متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية، يعاد بثها غدا عند 6:30 صباحا بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
3: مستمعينا، فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية متواصلة بعد قليل.

0: التدخل الجراحي ضروريا؟
1: شكرا على السؤال. أنا أعتبر كجراح أنه من الممكن تفادي الوصول إلى تمزق الوتر أو نعم. تمزق المكورة. فعندما ألاحظ أن الأخرم صار قد تغير شكله تماما وصار فعلا كناب تمساح وعلى الرنين المغناطيسي صار هناك التهاب على وتر فوق الشوكية وهو الأول الذي يأتي مباشرة تحت الأخرم، أقترح عملية جراحية تكون يعني عملية صغيرة تحت المنظار بالمجهر، ونقوم ب يعني ب لا أقول قطع ولكن بترميم هذا العظم بطريقة جراحية زي الأظافر
0: برد. ستبرد المنطقة لكي لا يبقى مسنن
1: بالضبط.
0: نعم. كما نقلم
1: نعم. كما نقلم فتكون نعم. العملية يعني تكون العملية جراحية صغيرة لا تتطلب نعم. يعني حتى أن المريض يدخل في الصبح
0: ويخرج
1: في نفس اليوم لأنه نعم. إذا وصلنا إلى مرحلة تمزق في المكورة تصير العملية لازمة وضرورية والعواقب تكون أكثر وأطول وحتى بعد الشد يكون أطول وإعادة الحركة تتطلب وقت أطول بكثير.
0: يعني أنت تطلب من المرضى أن يتوقفوا عن ممارسة الرياضة أثناء العلاج؟
1: نعم. لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر
0: وبعد الجراحة طبعا.
1: نعم.
0: على مدة أيضا أشهر.
1: إذا قمنا بتلك العملية الصغيرة عملية البرد أو نعم. أكروميوبلاستي يعني هي تغيير يعني شكل الأخرم
0: هذا السطح المسنن
1: نعم. يعني نعم. إعادة ترميم للأخرم بطريقة
0: نعم.
1: أخرى
0: نعم.
1: يكون الـ يعني مدة شهر ونص فقط
0: نعم.
1: ولكن إذا وصلنا إلى تمزق وعملية أكثر تتطلب أكثر وقت فتكون ستة أشهر
0: نعم. يا ترى هل يمكن أن يشفى التهاب الجراب من تلقاء نفسه؟
1: هناك حالات نعم. لأنه الطب ليس علم مثل الرياضيات
0: نعم.
1: وهناك جانب لا نفسره علميا
0: نعم. هناك أحيانا أشخاص يتعافون
1: مثل ما نسمع أحيانا بأشخاص يتعافون من أي مرض أو
0: نعم.
1: من صدفية أو من أو
0: سرطان.
1: حتى من سرطان
0: نعم.
1: فهناك
0: نعم.
1: حالات عادة
0: شفاء
1: تكون
0: ذاتي
1: نعم.
0: وتلقائي
1: نعم.
0: لأنه الجسم يتخلص
1: نعم.
0: من الألم من المرض
1: نعم. لابد أن نستمع أكثر إلى أجسادنا.
0: الجسم ماكينة سحرية
1: نعم صح.
0: دكتور عصام خالد أشكرك كثيرا على كل هذه المعلومات القيمة التي أعطيتنا إياها في حلقة اليوم. طبعا ستبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا على رقم الواتساب التالي 00336072949 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت الفيسبوك لايف، على صفحة مونتي كارلو الدولية والصحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب الذي وضعته شاهيناز على صفحة الفيسبوك أيضا، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336032341. شكرا لكم جميعا على التفاعل مسبقا معنا مع حلقة اليوم مع دكتور عصام خالد. أذكر بأنه الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك، يعني جراحة العظام، المفاصل، علاج الكسور، تنظير المفاصل، العمليات المجهرية لليد والإصابات الرياضية. شكرا لك دكتور عصام خالد مسبقا على الأجوبة. شكرا ريتا محمود على إخراجك حلقة اليوم وشهيناز على التنسيق لحلقتنا. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور عصام خالد الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل وعلاج الكسور، خبير في تنظير المفاصل والعمليات المجهرية لليد والإصابات الرياضية، تعمل في باريس وضواحيها. نعم. دكتور عصام، سنبدأ مع هذا السؤال الذي وصل على الفيسبوك الخاص بمونتي كارلو الدولية من محمد أبو العينين، بيقول: مساء الخير، ما هي أسباب آلام الكتف وما هي الوقاية والعلاج وشكرا. إذن أسباب آلام الكتف،
2: سؤال يعني يتطلب حسا
1: حلقة كاملة، أكثر من حلقة،
2: أكثر من حلقة
1: رح نختصر.
2: هو اختصاص. نعم. اليوم في فرنسا هناك أشخاص مختصون
1: فقط في الكتف،
2: في الكتف. نعم. لأنه الكتف يعني في حركة، هو أكثر المفصل حركية في يتحرك جسم الإنسان.
1: نعم.
2: وفيه أربطة وفيه أوتار وعضلات و...
1: نعم.
2: الأسباب يعني ستكون مختلفة ومختلفة.
1: نعم.
2: جدا،
1: ولكن أكثر الأسباب،
2: ولكن أكثر الأسباب احنا نضعها بين عائلتين.
1: نعم.
2: الأسباب التي تأتي من الرقبة لما يكون هناك شد في الديسك الهرنيا.
1: نعم. الفقرات
2: فتعطي ألام على الكتف، وألام الكتف الأصلية التي تأتي من الكتف.
1: نعم.
2: إما ما تحت الأخرم أو في المفصل العضدي.
1: نعم.
2: فإما تكون ألام مفصلية أو تكون ألام عضلية.
1: نعم.
2: ولكن هذا يتطلب يعني تصوير بالصدى، صور رنين مغناطيسي، أحيانا فحص يعني سريري، ثم نتعرف من أين
1: تأتي المشكلة.
2: المشكلة ونقوم بالتشخيص الصح، ثم نعطي العلاج المناسب.
1: المناسب. نعم. شكرا،
2: أتمنى أنا أكون وضحت تقريبا.
1: أكيد أكيد. وتحدثنا عن الوقاية، هناك.
2: نعم.
1: مكملات غذائية
2: بالضبط.
1: هناك أيضا تقوية للعضلات.
2: نعم نعم. وهناك حصص العلاج الطبيعي التي اليوم. نعم. صارت يعني مكملة،
1: وخاصة ممارسة الرياضة بعد القيام بالإحماء، لأنه.
2: نعم.
1: الناس بينسوا أنه لازم نعمل إحماء.
2: مهم جدا، مهم جدا.
1: نعم.
2: أحيانا عند الرياضيين
1: نسخن العضلات
2: بالضبط. أنا عند الرياضيين يعني لما أعطيهم بروتوكول الإحماء من أهم الأشياء،
1: 10 دقائق صح؟
2: أقل شيء،
1: أقل
2: أنا
1: شيء.
2: أطلب 20 دقيقة حتى حتى للركبة أو الورك. أنا أطلب دائما 20 دقيقة إحماء.
1: نعم.
2: وحتى لما يكون رسكلة وإعادة للتمارين مثلا عند الرياضيين كرة القدم أو التنس، لا أسمح لهم بالرجوع للعب وللمسابقة وللمساهمة في المسابقات إلا بعد الإحماء.
1: نعم.
2: نعم.
1: شكرا شكرا دكتور عصام، نواصل.
2: نعم.
1: معك وعلى صفحة مونتي كارلو، على صفحة الصحة المستدامة.
2: نعم.
1: تحت الفيسبوك لايف هناك علي الطائي بيقول لك: أعاني من ألم في مفصل الكتف الأيسر رغم استخدامي للمسكنات، الآن أنا أشعر بألم مستمر.
2: نعم.
1: قرر لي الطبيب علاج طبيعي حراري، استخدمته مرة واحدة، هل تعليق الطرف العلوي المصاب أو عمل جبس بطريقة قد يفيد؟ شكرا.
2: لا يفيد بالمرة تعليق الكتف، ولا يفيد بالمرة الجبس، وتلك ممارسات قديمة ويجب تركها جانبا.
1: نعم. إذن المفيد ماذا؟
2: المفيد هو إذا كان هناك
1: متابعة العلاج الطبيعي ربما.
2: لا لوحده لا يكفي.
1: لا.
2: هو سيساهم، والمسكنات لا تساهم أيضا، لأنه المسكنات سوف تقوم بتخفيض الألم ولكن لا تداوي المرض أو المتلازمة. لابد.
1: نعم.
2: من التشخيص الصح، وعندما نتعرف على أصل المرض الذي يعاني منه ستكون طريقة العلاج يعني مناسبة. فإذا كان مثلا عنده تمزق في الأربطة سوف تظل متمزقة، لأنه.
1: نعم.
2: للأسف لا يمكن أن تعود بحالها.
1: نعم.
2: فلابد من
1: ترميمها. نعم.
2: أو لابد من
1: علاج
2: أو لابد.
1: نعم.
2: من عملية جراحية.
1: نعم.
2: فهذا يختلف من الحالة إلى أخرى.
1: نعم. يضيف علي بيقول لك لدي كسر في الترقوة من قبل من 40 سنة. هل ممكن أنه يكون هو سبب الإصابة؟
2: نعم.
1: وجدت تغير. أنت الإجابة يا علي.
2: يعني هو وجد الإجابة.
1: نعم.
2: المفصل الصغير الذي تحدثت عنه في الأول هو مفصل ما بين الأرخم والترقوة. الترقوة هذا العظم المسطح هو يشكل مفصل صغير وقليل الحركية. وهذا المفصل لا نعتمد عليه، لا يهمنا طالما هو سليم. وعندما يصاب بكسر أو بخشونة يساهم في انتفاخ وتغيير شكل المفصل بطريقة عامة، ثم يجعل الجرابة التي تكون تحت الأخرم أكثر قرابة، فيكون هناك التهاب كلما رفع الشخص يده أو كلما أبعدها عن الجسد.
1: نعم، شكرا. سنسرع الوقع دكتور عصام لأن عندك أسئلة كثيرة. ولكن أشكر ماما محمد، علي الطائي، رضا، محمود الشطرات، وأيضا إبراهيم وأحمد ديدو وبشير، كلهم عم بيشاهدونا أو أكثر. لا أعرف، لا أستطيع أن أذكر كل الأسماء. وأنتقل إلى الواتساب من سلطنة عمان. هذا السؤال من مستمعينا بيقول: شكرا لاختيار موضوع الحلقة، مهم جدا. سؤالي للدكتور المتميز: ما سبب آلام رسغ اليد ومشط القدم، علما أنه تحليل CRP وتحليل الأنتي CCP طبيعي، بينما تحليل RF مقداره 35 مع تقديري واحترامي؟
2: شكرا على السؤال. تقريبا RF هو يتحدث عن الروماتويد فاكتور، وهو الدليل الذي يظهر أنه هناك مرض مزمن، وهو مرض يتسبب في التهابات على كامل الجسم. فهذا يجب أن يعالج هذا الالتهاب. فلا يكون بس الرسغ، فتكون ألم في كل المفاصل.
1: ما نصيحتك اللي بسمعنا؟
2: يجب أن ريماتولوج، كيف بنحكي،
1: اختصاصي في التهاب المفاصل،
2: هو الذي سيقوم بتشخيص المرض. ثم هناك اليوم هناك يعني دواء مناسب يأخذه بصفة منتظمة مثل مرض السكري. فهو معه مرض مزمن.
1: شكرا دكتور عصام. نواصل. وأيضا من سلطنة عمان رياض كتب لنا بيقول: هل في علاج للتريجر فينجر؟
2: في علاج. هو الإصبع الزنادي. هو الإصبع الزنادي هو التهاب في بين الوتر والبولي التي تأتي فوق الوتر. والعلاج يكون أولا بحقن موضعي PRP أو اليارونيك أسيد، أو في حالة ثانية الكورتيزون. لو ما ينفع يكون عملية تدخل بسيطة. جراحي بسيطة، فتح صغير، ثم يقوم الحكيم بتسريح هذا المكان. وهي تأخذ يعني أقل من 20 دقيقة.
1: شكرا. أقل من الإحباء. أنا آسفة ولكن لديك أسئلة كثيرة، لا أعرف كيف سأتمكن من طرحها. من السودان: كيف ممكن للشخص أنه يزيد من الكثافة العضلية؟ لديه سؤال آخر: كيف يمكن علاج مرض الرطوبة المزمنة في مفاصل الجسم عند النساء؟ الرطوبة المزمنة قصده بالروماتويد
2: أو
1: تحدثنا عن ذلك. هناك طبعا
2: اليوم هناك بروتوكول وهناك علاج وهناك يعني حتى هناك الألترا فيوليت بي في يعني آلة معينة يدخل فيها المريض. ثم يقوم ب يعني تقريبا مثل
1: يعني أشعة مفاصل بنفسجية. وبالنسبة لزيادة الكتلة العضلية دكتور عصام،
2: هذه تتطلب التكملات الغذائية، يعني مكملات غذائية وبروتين، ويعني
1: ممارسة
2: الرياضة.
1: إذن ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أمل. بتقول: مساء الخير لك ولي دكتور خالد، سؤالي عن التأثير السلبي لحقن البوتوكس في عضلات الكتفين وأعلى الظهر بسبب التشنج العضلي المزمن، هل هناك تأثير سلبي؟ مع العلم أنه لم أحصل على النتيجة المرجوة. لا أعلم إذا كان السؤال من ضمن اختصاص الدكتور، كنت آمل أنه أحصل على كتفين طريين غير مشدودين نحو الأذنين للأعلى. تعرف مع العمر نعم يعني نعم بصير واحد يعلي الكتفين.
2: نعم
1: إذن هناك اليوم بروتوكول ينصح به أنه أن نحقن العضلات عضلات نعم الترابيز لكي ترتخي.
2: نعم
1: هل هذا جيد؟
2: بصراحة وبكل أمانة أنا لا أساعد على هذا ولا أنصح. هو الأصدقاء المختصين في الجراحة التجميلية و
1: نعم
2: يقومون
1: يحبذون ذلك ويشجعون
2: عليه. نعم ولكن هو يعني تغيير بس يعني لا يكون فعلي لا يكون
1: نعم
2: فعلي
1: يعني الأفضل واحد يقوم بتمارين شد العضلات صح
2: لا بودغوزيوس
1: نعم درجمات العيون
2: نعم
1: شكرا. أمل من الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو أفضل علاج لهشاشة العظام، الحبوب أم الإبر؟
2: أولا الحبوب.
1: نعم
2: وإذا الحبوب لا تعطي نتيجة الإبر.
1: نعم
2: نعم
1: شكرا. نواصل معك. ومن ألمانيا كتب لنا مستمع لنا هناك بيقول عندي ألم غالبا في الليل منذ 4 أشهر، يبدأ من أعلى الكتف يصل إلى الأصابع، وليلا تتشنج كامل اليد وأصبع البنصر لا أستطيع تحريكه.
2: أعرف الجواب.
1: وعندما أقوم هو فحص وعندما أقوم من الفراش لا يبقى أي شيء، صور الرقبة بالرنين لا يوجد شيء، كل شيء جيد. أنا أمارس رياضة بشكل دائم وطبعا عندي وجع شديد بكوع اليد والعضلة اللي تحته. يسعد مساكم وشكرا.
2: سوف أعطي إجابة إلى كل المستمعين ونصيحة حتى العالم يصير يعني يعرف هذا. أي ألم يكون عنده تحرك على
1: يعني يمتد
2: يمتد
1: من الكتف نعم إلى أي الأصابع
2: نعم أي ألم يكون يمتد إما في الكتف أو في من الورك وينزل لا يكون ألم مفصلي.
1: نعم
2: المفاصل لا تعطي ألم تمتد.
1: نعم شو يعني أعصاب
2: نعم
1: أعصاب
2: نعم أي فهو مشكلته بالرقبة، ممكن عنده غضروف أو نعم انزلاق غضروفي أو تغيير لشكل العمود الفقري في مستوى نعم الرقبة. نعم
1: نعم إذن هذه هي المشكلة.
2: نعم
1: شكرا. وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية هذا السؤال وصلنا، شكرا جزيلا للدكتور وللبرنامج، ما هي أفضل المكملات الغذائية للمفاصل خاصة لمفاصل الركبة وأيضا للأربطة؟ شكرا.
2: نعم نعم بصفة عامة أفضل مكمل هو الكولاجين المستخرج من الأبقار، ثم فيما بعد
1: أيضا البحري
2: في
1: يعني خليط ثاني من الاثنين.
2: هذا لو أمكن، لأنه هذه للأسف يعني تتطلب شوية إمكانيات لأنها عادة ما تكون غالية.
1: نعم
2: تقريبا.
1: نعم
2: فإذا ممكن اختيار بس واحد نختار المكمل الغذائي البوفين يعني
1: نعم المستخرج من الأبقار. نعم وسأل أيضا عن الأوتار كله.
2: نعم
1: ينفع للأوتار
2: نعم
1: للمفاصل.
2: نعم هو نفسه
1: هو نفسه
2: هو ينفع. نعم الأوتار والمفاصل.
1: أنا
2: نعم
1: سمعت أيضا أنه ثمار البحر المحار بيقولوا جيد جدا.
2: المحار يعني هذا ممكن أن يأكله لأنه طيب وفي الأوميجا 3 والأوميجا 6 يعني ممتاز جدا.
1: شكرا دكتور. نواصل معك ونعود إلى سلطنة عمان مع محمد بيقول معي تقوس خفيف في القدم أدى إلى احتكاك غضروف القدم من الدرجة الأولى من الداخل، هل هناك حل لهذه المشكلة وحماية الغضروف من الاحتكاك الكامل؟
2: نعم هو تقريبا إذا معه زيادة في الوزن أول شيء يحاول أن يحافظ على الجسم فلا يكون معه زيادة في الوزن لأنها ستساهم في ضغط أكثر على القدم.
1: نعم
2: ثم هناك يعني المكملات الغذائية والرياضة التي لابد له القيام بها بطريقة منتظمة هي السباحة.
1: نعم
2: أنا أنصح بالسباحة إلى كل من يعاني بألم مفصلية.
1: نعم
2: السباحة هو صديق.
1: نعم
2: ولا بد أن يكون صديقنا الأول السباحة.
1: شكرا دكتور. نواصل معك. ومن موريتانيا هذا السؤال وصلنا، يا ترى هل التهاب الجراب يصيب أيضا الشباب أم أنه مرتبط فقط بالتقدم في السن؟ وشكرا.
2: هو يصيب خاصة الشباب وهو مرض شبابي يعني خاصة الرياضيين فهذا عادة ما يصيب الشباب أكثر من المتقدمين في السن. نعم
1: شكرا. نذهب الآن إلى القاهرة
2: مصر.
1: إلى مصر. تحية طيبة. عندي شوكة عظمية من زمان، الوجع بمفصل الكحل، عملت رنين طلع خشونة بالمفصل ومنطقة المفصل منتفخة، بماذا ينصحني الدكتور؟ وشكرا.
2: هناك الأندوشوك، كيف
1: نعم.
2: أنا
1: كما ذكرنا الموجات الصدمية،
2: الموجات الصدمية، شكرا
1: نعم.
2: على الترجمة
1: نعم.
2: الموجات الصدمية، ولابد من القيام بعدة
1: جلسات.
2: إذا ما نفعت الموجات، هناك نوع يشبه
1: آخر.
2: الموجات ما يعبر عنه بالليتوتريبسي
1: نعم.
2: ويقوم بها المتخصص في الراديولوجي، يعني طبيب
1: الأشعة.
2: طبيب الأشعة
1: عبارة عن ماذا؟ يرسل أيضا
2: نعم.
1: بصدمات
2: صدمات أكثر يعني
1: موجهة،
2: أكثر موجهة، تستعمل أيضا في الراديوتيرابي يعني تقريبا
1: نعم.
2: وهذه لها نتيجة طيبة. إذا ما نفعت الأولى والثانية، نقوم بتدخل ونزيل ذلك
1: الشوكة.
2: تلك الشوكة
1: نعم. من مصر أيضا بشر من القاهرة بيقول: تحياتي، أختي عندها انزلاق غضروفي في الرقبة
2: نعم.
1: الدكاترة نصحوا أنها تعمل عملية
2: نعم،
1: وهلأ عطيوها الرقبة
2: نعم.
1: الصناعية بتلبسها. يا ترى هل لازم تنلبس في فترة العلاج حتى لو عملت العملية؟
2: نعم لا
1: نعم.
2: الهدف هو
1: سؤال واضح،
2: هو تقريبا سؤال عن العملية أو عن الشد.
1: أنا لم أفهم. أنا قرأت. أنا
2: سأحاول
1: سنحاول أن نرد بشكل عام.
2: سنحاول أن نرد. سوري. إذا وصلنا إلى مرحلة الانزلاق،
1: هو يسأل إذا كانت العملية آمنة.
2: يعني العملية آمنة طالما أنها تقام بأيدي
1: خبيرة
2: وهي مهمة، لأنه إذا طلبنا أو إذا وصلنا إلى مرحلة الانزلاق لابد من شد الرقبة، لأنه إذا لم يكن هناك شد سوف تصل إلى مرحلة الشلل، وهذا مخيف يعني.
1: نعم، يعني تنصح بالعملية أنت.
2: نعم
1: نعم، إذا كان الانزلاق فعلا
2: نعم.
1: شديد
2: نعم، خاصة إذا كان هناك أعراض أو
1: تنميل خدران
2: تنميل وتخدير
1: نعم.
2: أحيانا حتى نقص في الحركية تصبح العملية لازمة.
1: نعم شكرا. نواصل معك. ومستمعنا من سلطنة عمان بيسألك: هل تفيد رياضة الدراجة الثابتة يعني بالمنزل؟
2: نعم نعم، هذه الرياضة هي الرياضة الثانية التي أنصح بها بعد السباحة، ونحن كجراحي عظام ننصح بهذه الرياضة لأنها تقوم بحركة دائمة دون ضغط ودون وزن، يعني لأنه لما يكون هناك وزن فوق الجسم على الركبة سيكون أقل نفع من الدرجة الثابتة، فأنا أنصح بها نعم.
1: شكرا جزيلا دكتور عصام خالد عفو. على كل هذه الأجوبة. شكرا لكم مستمعينا على تفاعلكم الرائع معنا. شكرا ريتا محمود. شكرا شاهناز. عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. من الآن وحتى الغد دمتم بألف خير وبصحة جيدة. باي باي.

0: أفينيون عاصمة المسرح العالمية ابتداء من 4 تموز يوليو. الدورة 80 من مهرجان أفينيون تحتفي باللغة الكورية والاكتشافات الفنية والحوار بين الثقافات. عروض مسرحية، رقص، فنون، سيرك، نقاشات ولقاءات مع فنانين من أفاق مختلفة. مهرجان أفينيون ابتداء من 4 تموز يوليو. مزيد المعلومات على festival-avignon.com بالاشتراك مع فرانس ميديا مون.
1: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06. بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-dualia.com.
2: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
1: سميرة والنبي.
2: وفي عناوينها: محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة، طهران تعتبر الصواريخ الباليستية والتخصيب خارج التفاوض، والرئيس ترامب يصف المحادثات بأنها جيدة جدا. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يؤكد أن جيش بلاده سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة. السعودية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى سد عجزها المالي. وزير الخارجية السوري إلى بيروت استكمالا لمبادرة الرئيس الشرع ولفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. منظمة العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في الفاشر.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. تتمسك إيران بموقفها حول عدم الخوض في أي مفاوضات مرتبطة بالصواريخ الباليستية وملف تخصيب اليورانيوم، وذلك ضمن العقوبات الدولية. شروط استبقت محادثات غير مباشرة انطلقت هذا اليوم في الدوحة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بصورة دائمة. رئيس مجلس الشورى الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أعلن أن وفد بلاده يركز على تنفيذ البنود المتعلقة بالحرب في لبنان ومضيق هرمز فقط قبل الدخول في أي مفاوضات أساسية. الرئيس الأمريكي من جانبه أشاد بالتقدم المحرز في هذه المحادثات، مشيرا إلى أن اجتماعات جيدة جداً تقوم أو تتواصل الآن بين الجانبين. وبعد رسالة تحذيرية وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى كل من إيران وحزب الله بالرحيل من جنوب لبنان قبل سحب قواتهم من المناطق التجريبية، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته ستبقى في المناطق الأمنة في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وفي خضم هذه التحديثات السياسية والأمنية، ينفذ وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة إلى بيروت تكتسي أهمية استثنائية لجهة توقيتها ولناحية المواضيع التي يرتقب أن تكون مادة بحث في محادثاته. ورئيس الدبلوماسية السورية إذن ينتظر من المنتظر أن يجري لقاءات مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة، مع الرئيس ورئيس البرلمان والحكومة، كما يزور المرجعيات الروحية. ما هي الرسالة السورية من الزيارة وأبعادها السياسية؟ الدكتور مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
3: أعتقد التوقيت مهم لأنه في مخاوف داخل لبنان وفي داخل سوريا أيضا من ضغوط أمريكية على سوريا للتدخل في لبنان. سوريا لا تريد أن تتدخل في لبنان، خاصة بالشكل الذي كان يعهد النظام السابق. سوريا لا تملك أصلا أن تتدخل في لبنان في هذه المرحلة حتى لو أرادت ذلك، لأن إمكاناتها وقدراتها لا تسمح لها بذلك من جهة، ولأنه فعلا في توجه جديد في دمشق اليوم مختلف عن التوجه السابق، أن سوريا لا تريد بطبيعة الحال أن تقوم بأي أدوار جدلية في الإقليم وتريد أن تفتح علاقات جيدة مع جيرانها، خاصة فيما يتعلق بلبنان. لذلك يعني أنا بعتقد هذه الزيارة مهمة على هذه الصعد، ولتطمين اللبنانيين بشكل خاص إلى أنه سوريا لا ترغب في الفعل حتى لو تعرضت لضغوط أمريكية بهذا الاتجاه أن تقوم تنظيف ما تزويد الولايات المتحدة الأمريكية منها، أن تقوم بتنظيف، تكون محرقة بالنسبة لسوريا وبالنسبة للبنان.
2: استمعنا إلى الدكتور مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. أمنيا لبنانيا، أعلن مصدر في قوات اليونيفيل قوله إنه يجري التحقق من موضوع إنشاء الجيش الإسرائيلي بوابات عبور بمناطق في جنوب لبنان، وأفاد المصدر عينه إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن وضع عوائق على طرقات عدة في مدينة الناقورة عندما يعرف بالإسكندرونة بين النقرة والبياضة جنوب لبنان. جددت المملكة العربية السعودية تأكيد دعمها الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ودعت إلى سد عجز ميزانية المنظمة الأممية بعد أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة بأن الوكالة على وشك الانهيار. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين العامين 2024 و2025، والتفاصيل معك فيزا مصطفى.
4: منظمة العفو الدولية استندت إلى مقابلات أجرتها مع نحو 250 ضحية وشاهدا بين أوائل عام 2024 وتشرين الأول أكتوبر العام الماضي. في تقرير تناول الهجوم الأخير الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، ووفقا للتقرير تعرضت تجمعات سكانية تضم أبناء قبيلة الزغاوة لهجمات ممنهجة، كما طالت أعمال العنف الواسعة والمتعمدة الأطفال شملة القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب. واعتمد التقرير أيضا على نتائج بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق.
2: شكرا لك فيزا مصطفى.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

0: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولي. أهلا وسهلا بيكي أنال معنا في غرفة الهندسة الصوتية. تحية لكل أصدقائنا اللي بيسمعونا عبر انترنت، تحية لكل أصدقاء هوا الأيام، أهلا بيكم. النهاردة في هوا الأيام هنروح لفقرة ميديا ولايف ستايل، وبعد كده هنروح لفقرة بي سوشيال. ميديا ولايف ستايل هنتكلم عن أسبوع الموضة في باريس من يوم 23 ل 28 يونيو. كان أسبوع الموضة الخاص بالرجال، وابتداء من الأسبوع المقبل هيكون أسبوع الموضة الرفيعة هنا في باريس. فعلشان نتكلم عن الموضة هنستضيف في هوا الأيام شخصية مرموقة هنا في العاصمة الفرنسية باريس، باسكال باتريس. أهلا وسهلا بيك، صحفي ومختص باللايف ستايل والموضة. أهلا باسكال باتريس، شكرا أنك متواجد معنا.
1: أهلا سميرة، بيفك.
0: ازيك باسكال باتريس، سعيده انك معانا هنا في مونتي كارلو الدوليه. ميرسي دافور اكسبتي نوتر انفيتاسيون. باسكال باتريس هيكلمنا عن التجددات والتغيرات في عالم الموضه في باريس. وبعد كده زي ما انتم عارفين كل يوم ثلاث اربع بنروح لفقره بي سوشيال مع جو يونان، وجو يونان هو صحفي ومختص السوشيال ميديا. النهاردة هيكلمنا عن الشخصيات السياسية والنجوم، وازاي وليه مش ممكن دلوقتي يعيشوا من غير حد مختص بعالم السوشيال ميديا. هيدينا كل الأسرار، كل ده في هوا الأيام، وأكتر كمان زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: أقوله هو أنه ربطهم دائما ما يكون كبش الفداء في المناطق الهشة أو المناطق الفقيرة. هنالك حي اسمه أليكس، وهو يبعد عن سنتر المدينة حوالي 2 إلى 3 كيلومتر، هو منطقة فقيرة جدا. هو وأول مرة قامت في العام 2008 قامت فيه أول مظاهرات أو أول تمصر لحالة معاداة الأجانب. في العام السابق قال تابون بيكي كإقرار لما حدث في العام 2008، إنما حدث هنالك كان بفعل فاعل، يعني الموجودون كان في هذه المنطقة هم زيمبابويين، وكانت في زيمبابوي هنالك حالة بتاعت انتخابات لم يفز فيها الرئيس واحتاجوا لأصوات أخرى. المهاجرين الزيمبابويين في جنوب أفريقيا هم أعداد كبيرة جدا، فاضطرت إنه جهات معينة اللعب على هذا الكرت، كرت الضغط لعودة الزيمبابويين، فكانوا يعني دي في الحالة الأولى. كذا الحالة الآن، هو التمصهر هذا هو نتيجة للشحن تم في الاتجاه الخاطئ، وهذا ما أقوله. بالعودة إلى النقطة التي ذكرها ضيفك الكريم، إنه هنالك ليست عنصرية، أنا أعتقد جانب من الأزمة هنالك فيه العنصرية. التمصهر الأخير لمعاداة الأجانب الآن في جنوب أفريقيا أصهر هنالك بعض الكلمات في اللغة المحلية، أثبتت أنه يعني هي لغة عنصرية جدا ضد الأجانب، فيتم توصيفهم بها، وهذه لغة غير مقبولة طبعا. ما أود أن أقوله هو أن لا يمكن يعني القول بأن جميع من هم جميع توصيف الدولة ككل إنها معادية للأجانب. هنالك فئات معينة يتم شحنها، ولكن هذه الفئات لا تمثل، ربما الآن في هذا التوقيت هي صوتها الأعلى، لكنها لا تمثل غالبية البلاد. وهذه الأحزاب التي تشارك الآن في دعم هذا الحراك هي أحزاب لديها مقاعد بسيطة جدا في البرلمان الجنوب أفريقي. اللجوء إلى العنف والتغاضي عن المشاكل والقضايا الأساسية، ده يشبه اللعب بالنار، أنا أفتكر في النموذج الجنوب أفريقي هنا. لذلك بمجرد أن يكتسب يعني شرعية في المجال العام أحد، إنه يصبح من الصعب الاحتواء بالشكل ده إذا تم إنه العنف وهذه اللغة التي يتم استغلالها الآن، فده بتكون تداعياته أو بيؤدي إلى اتجاهات يعني سيئة للبلاد. والتجارب التاريخية أكدت أنه يعني ما حيكون محصور فقط، بل ربما يمتد يعني لاختلاف بين المكونات الجنوب أفريقية والاختلاف بين
1: نعم.
0: لا سيما أنه جنوب أفريقيا قادمة من تاريخ معقد جدا.
1: الغريب في الأمر هو أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بين العديد من الدول المجاورة لبعضها البعض. نرى في مالي ربما لا يريد أن يرى شخص آخر من بنين، ومن بنين لا يريد أن يرى شخص آخر من بوركينا فاسو، ومن بوركينا فاسو لا يريد أن يرى شخص من الكوت ديفوار. لماذا يعني وصلنا إلى هذه المرحلة حتى بين أفارقة؟ لأن هذا هو السؤال الغريب العجيب.
2: أنا أعتقد أنه اليوم فما ضعف في مشروع الوحدة الإفريقية، يعني ضعف كبير.
1: وأين هو الاتحاد الإفريقي؟
2: نعم، هذا هو السؤال المطروح. أين الدول الإفريقية في كل هذا؟ هل
1: لم نسمع ولا شيء
2: مع بعضهم؟
1: رئيس المفوضية لم نسمع
2: الدبلوماسيات حصل. الموجودة في ليبيا، الدبلوماسيات الموجودة في تونس من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، هل قاعدة تتحرك؟ هل قاعدة تتنسق مع الحكومات؟ هل أنه سيعاد تشكيل يعني مشروع وحدة إفريقية حتى النقص من حماية الحدود؟ اليوم الوحدة الإفريقية ايش معناتها؟ ولينا كل واحد شاد الحدود متاعه، كل واحد يحكي على الهوية الوطنية
1: ويتحدث عن السيادة الوطنية،
2: لكن أنا حسب رأيي أنه السيادة الوطنية لا تختلف، معناتها
1: لا تتناقض مع
2: احترام المهاجر. السيد الأخ الأستاذ قال أنه المهاجرين يعتبروا روحهم عندهم نفس الحقوق مع الناس الموجودين، يعني أصحاب الأرض، ولماذا لا يكون لهم نفس الحقوق؟
3: لا بالقانون لا.
2: ولماذا نفس القوانين؟ اليوم احنا في فرنسا يعني كمهاجرين ربما قد يكون عندنا احنا الحق الوحيد اللي ما عندناش كمهاجرين هو حق الانتخاب، هو حق للتصويت فقط.
3: نعم،
2: احنا نخدم مثلا استاذا نخلص نفس
3: مهاجرة شرعية لديك الاوراق.

0: حتى اللي ما عندوش اوراق فما هو جمعيه التعاون. احنا اليوم الجمعيات
1: لا ما عندوش اي حقوق.
0: احنا الجمعيات التي اصبحت
1: عندما تكون شرعيا ولديك بطاقه اقامه تحصل على هذه الحقوق. اذا لم تكن لديك بطاقه اقامه لا تحصل على هذه الحقوق.
2: الدول لا تمنح بطاقه اقامه، الدول الافريقيه لا تمنح بطاقه اقامه الا بصعوبه.
1: إذا هذا المهاجر كل إنسان يعتبر مهاجر غير قانوني.
0: الهجرة
1: ومن هنا هو ليس مصنف ضمن مواطني هذه الدولة.
0: أنا كإنسان، من حقي أن أهاجر، وإن منعني القانون من الهجرة سأقوم
2: هو حق منصوص عليه في الأمم المتحدة،
0: وفي المعاهدات الممضية ما بين الدول. أنا عندي الحق في الهجرة، فإن لم أتمكن من الهجرة بطريقة كما تقول قانونية سوف أبحث عن طرق أخرى حتى أنفذ بحياتي، حتى أحسن من معيشتي.
1: طيب سيدتي،
0: حتى أعالج نفسي.
1: هذا ما يحصل تماما. نعم. إذن نعم. من هو الضحية في هذه القصة؟ أنت اختصرتي الكلام كله في هذه الجملة.
0: أي
1: دولة مثل ليبيا، دولة عبور، لديها 2000 كيلومتر شاطئ في جنوب أوروبا. إذن هذه الدولة ستكون مستهدفة بملايين البشر الذين سيأتون إليها ليهاجروا إلى أوروبا. هل ليبيا تستطيع أن تتحمل هذا العبء من أكثر من 49 دولة إفريقية لكي تأويهم حسب كلامك وتعاملهم كمواطنين ليبيين فقط من أجل أن يعبروا إلى جنة أوروبا؟
0: إذن ليعيدوا أيضا منطق،
1: هذا هو المنطق الشعبوي والذي لا يفيد في شيء. أنت تكلمتي عن المنطق الشعبوي والخطاب الشعبي، هو هذا الخطاب الشعبي لأنه لا ينطلق من وقائع حقيقية. ليبيا ليست مجبرة أن تتحمل 1.5 مليون مهاجر وعدد سكانها 6 مليون. تونس عدد سكانها 12 مليون لا يمكن أن تتحمل 500,000 مهاجر. هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع.
0: نصف مليون مهاجر يمكن في تونس.
1: أنا أتصور.
0: أنا
1: لكن أنا أتكلم على ليبيا.
0: بالله سمحني، الأعداد اللي قاعد تعطي فيهم هل هي أعداد صحيحة؟ أنا يظهر لي
1: يا سيدتي
0: يعني شنو المصدر متاع الأعداد هذه؟ أنا يظهر لي فما شوية مبالغة في الأعداد.
1: ليست مبالغة. ليبيا فقط السودانيون فيها 400,000 فقط من السودان، وهذه بالمنظمات المتحدة بالتسجيل المنظمات. هذا طبعا السودان منطقة نزاع.
0: قاعدين تحسبوا في المهاجرين اللي مهمش سود اللي جايين من بلدان أخرى عربية أخرى مثلا، عندكم الأعداد هذوك ما يتحسبوش خاطر هذوك يشبهوا لكم؟
1: لا لا لا لا مش يشبهوا. لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا هو كان جزي تقولي 4000 سوداني عرب.
1: السودانيين يشبهون
0: اللون بتاعهم غامق. اي نعم، لكنهم عرب مسلمين. نعم. عندهم نفس الديانة. نعم. عندهم نفس الثقافة تقريبا.
1: لا يعني
0: ولينا نحسبوا احنا في المهاجرين بتاع شمال افريقيا من افريقيا جنوب الصحراء لانهم سود. شوفه. هل احنا قاعدين نعملوا في نفس الحسابات من المهاجرين جايين من مصر مثلا؟
1: لا عفوا، انت تغالطي المشاهد.
0: ليه ما نغلطش؟ لانه
1: في ليبيا
0: هناك تحامل على الهجرة.
1: خلينا نعطيك فكرة ربما تعرفيهاش.
0: من جنوب الصحراء
1: 30% من سكان ليبيا هم سمر، بشرتهم سوداء.
0: شمعنتها سمر؟ شمعنتها
1: بشرتهم سوداء، فهمتيها؟ هاي 30%
0: اللي وقت تقتيلهم وقتها بعد الـ بعد الـ أي بعد الـ بعد الثورة الليبية.
1: تقتيل من؟
0: ما صارتش دي جينوسيد في ليبيا بعد السود.
1: وين صارت؟ قولي لنا التاريخ والحدث.
3: أنا
2: طيب
1: أنت تقولين كلام بدون أي دليل.
0: لا طيب بيصير فما دليل.
1: التمييز
2: نرجع
3: جزء من مسؤولية الدول هي أن من سيادتها أن تحافظ على حدودها. على الدول أن لا تدع أي أحد أن يدخل إلى غير بصورة غير شرعية. دي جزء من التزام الدول تجاه نفسها. أما إذا دخل هذا الأجنبي أو هذا الأجنبي الغير مصرح له بدخول الدولة المعنية، يجب عليها أن يعامل بحقوق الإنسان يعني. على الأقل يعني إنه وهذا الذي ينص عليه دستور جنوب أفريقيا هنا
2: مواثيق دولية أيضا
3: وتدل عليه المواثيق الدولية من الأمم المتحدة. دي دي دي دي نقطة مهمة جدا، فلا يمكن أن يتم معاملته بصورة وحشية، ولا من حق أي جهة أن تعامله بصورة سيئة. أنت لا يمكن أن تبرر لفشلك في أو فساد المناطق الحدودية أو عجزك عن عن عن تغطية حدود بلادك
2: ضبط الحدود
3: وإلغاء اللوم على من جاء يعني يبحث عن حياة كريمة. لأن هناك القضية الثانية على الدول التي يعني الآن تعاني من المهاجرين، عليها أن برضو أن تعمل على تحسين الأوضاع المحيطة للدول المجاورة يعني، ما والنظر للأسباب الأساسية التي تجعل هؤلاء الأشخاص يعني يذهبوا بعيدا عن بلدانهم للبحث عن حياة كريمة. هذه نقطة مهمة جدا، فلا يمكن اختصارها فقط أنت تتعامل مع أمر واقع بعد وصول المهاجر إليك. الأفضل هي التعامل مع الجذور الأساسية التي أدت هذا الشخص للهجرة.
2: جملة أخيرة لك أو جملة لك.
1: أنا عندي تعليق بسيط على كلامك. صحيح أنه الدولة تبدأ من مسؤوليتها حماية هذا المهاجر عندما يدخل إلى أراضيها، لكن نحن في الحالة الليبية حالة استثنائية جدا. هذه الدولة التي تتحدث عنها والتي يجب عليها حماية الحدود أسقطت في 2011، ودمر جيشها ودمرت كل الأجهزة الأمنية، ولديها حدود أكثر من 5000 كيلومتر، وخصوصا في منطقة ما وراء الصحراء. كيف يمكن لنا أن نحمي هذه الحدود وبهذا اتساع الساحة الجغرافية؟ ثم مسألة الأعداد، لو كان 100,000 200,000 300,000 في 6 مليون يمكن التعامل معهم، لكن عندما يصلون إلى 1.5 مليون، وتذكر أنهم لم يأتوا إلى ليبيا للبقاء في ليبيا أو للعمل وإحياء سوق العمل في ليبيا، لا، كل همهم الانتقال إلى أوروبا. وليبيا لن تكون الدركي الذي يحمي حدود أوروبا. وهنا أدين الحكومة الليبية التي وقعت معاهدات مع إيطاليا ومع الاتحاد الأوروبي لإرجاع هؤلاء المهاجرين حتى عندما يصلون إلى الحدود الأوروبية. هنا النفاق الأوروبي الذي يتحدث عن حقوق الإنسان ثم ينسى هذه النقطة ويعيدهم ويدفع لميليشيات مارقة هي التي تتاجر بهؤلاء، يدفع لهم الملايين تحت الطاولة من أجل أن يرجعوهم، وحولوا ليبيا للأسف إلى سوق نخاسة للعبيد.
2: جملة أخيرة لك.
0: أنا سأبدأ من حيث انتهى، أنه يجب إعادة مراجعة الاتفاقيات اللي واقع. احنا مشينا من إفريقيا، من جنوب إفريقيا إلى شمال إفريقيا، لكن بالنسبة لي أي إنسان مهاجر طريقة نظامية أو غير نظامية يستهدف من أجل لونه أو من أجل جنسه أو من أجل جنسيته في هذا عمل عنصري.
2: الشكر في الختام لما عبد الحميد، ناشطة حقوقية وباحثة في مسألة العنصرية ضد السود. الشكر لكامل مرعاش وهو كاتب وصحفي، وشكر من جوهانسبورغ لسعيد عبد الله وهو زميل صحفي. ابقوا معنا على فرانس 24.
4: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتورة رضوى فرغلي لفتح ملف مثلث كاربمان، كيف نخرج من دائرة الضحية والمنقذ والمضطهد المرهقة؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-42-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. منتدى الصحافة، صحفيون ومراسلون عرب في فرنسا والعالم لتحليل أحداث الأسبوع في الصحافة العالمية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة الذي تتابعونه على قناة فرانس 24 وأثير إذاعة مونتي كارلو الدولية. ما هي دوافع إعلان وزارة الإعلام السورية عن 6 محظورات على الإعلام والنشر في البلاد؟ هل هي قيود تضعها السلطة الحالية على حرية التعبير، أم أنها ضوابط قانونية مستمدة من التشريعات المرعية في سوريا؟ وكيف ينظر الإعلاميون السوريون إلى هذه الخطوة وغيرها من الإجراءات التي اتخذها القادة الذين يحكمون البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية عام 2024؟ وكيف يقيم هؤلاء الإعلاميون وضع الحريات الإعلامية في سوريا اليوم؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدني أن أستضيف من العاصمة السورية دمشق براء عثمان، وهو عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين، ومعي هنا في الاستوديو الإعلامية لجين حاج يوسف والصحفي نبيل شوفان من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ النقاش لننظر فقط أولا هذه المحظورات الست التي وردت في إعلان وزارة الإعلام السورية لنتعرف على مضامينها. أولا، يحظر نشر أي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالجيش أو الأمن أو الأمور السياسية للدولة السيادية أو الأمور السيادية للدولة. ثانيا، يحظر أي محتوى يتضمن سخرية أو امتهانا للأديان السماوية أو العقائد والرموز الدينية. ثالثا، يحظر نشر أي محتوى يدعو إلى الكراهية أو التمييز بين المواطنين. رابعا، يحظر القانون انتهاك الخصوصية والسب والقذف أو كشف أسرار الحياة الخاصة للأفراد. خامسا، تجريم نشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمعلومات غير المؤكدة التي من شأنها تضليل الرأي العام. سادسا، يحظر نشر أو ترويج المواد التي تمس الآداب العامة أو النظام الأخلاقي. إذن نتوجه إلى دمشق، ومعنا من هناك براء عثمان، وهو كما أسلفت عضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين. أستاذ براء، أهلا وسهلا بك.
3: تحياتي أستاذ ولا ضيوفك الأعزاء، تحية الأستاذ زميلي لجين.
2: شكرا جزيلا. هل يمكن أستاذ براء أن نبدأ أولا بوضعنا في السياق المحلي الذي صدرت فيه هذه المحظورات الست أو أعلن عنها من قبل وزارة الإعلام السورية؟
3: هي المشكلة ليست في القواعد بحد ذاتها، وإنما المشكلة في من الجهة التي تصدر هذه القواعد. نحن تواصلنا مع وزارة الإعلام منذ اللحظة الأولى لانتشار مقطع الفيديو لنستفهم عن هذه الضوابط التي ذكرت. طبعا لا يوجد دولة في العالم يمكن أن تخالف قوانينها ما ذكر ضمن النقاط الستة، يعني لا يوجد دولة في العالم ترفض هذه الضوابط، لكن من الجهة التي يمكن أن تكون الرقيب عليها؟ واجهنا في سوريا خلال الأشهر الماضية عدة حالات تم خلالها توقيف أشخاص على خلفية قانون جرائم الإلكترونية لعام 2022 الذي أقره نظام الأسد سابقا لزيادة التقييد لحرية التعبير والإعلام في سوريا. للأسف تم استخدام هذا القانون عدة مرات من عدة أشخاص، مما أدى إلى نقاشات كثيرة صدر في ختامها يعني توجيه من وزير العدل بإيقاف المذكرات المسبقة على خفية دعاوي ترفع استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية، ووضعت لجنة لإعداد نسخة جديدة من قانون الجرائم الإلكترونية تتوافق مع المرحلة الحالية وتكون ضامنة لحرية التعبير. وزارة الإعلام أصدرت فيديو طبعا بعد التواصل معهم، قال وهو ما وضحه مدير الشؤون الصحفية في الوزارة أن هذا الفيديو هو توعوي، فليست الوزارة الجهة التي سوف تقوم على مراقبة الصحفيين أو المنشورات المتعلقة بهذه المحظورات، وإنما يجب أن تكون جهة قضائية هي الجهة الفصل في هذه الأمور.
2: نعم،
3: هنا لا يمكن لأحد أن يعترض على هذه النقاط.
2: نعم، بالفعل هذه المضامين حينما ننظر إليها نجدها في تشريعات كل دول العالم ولا سيما الدول الديمقراطية منها تقريبا. لكن أريد أن أسألك، لأن السياق الذي جاءت فيه هذه أو تم الإعلان فيه عن هذه المحظورات وسياق اتسم منذ عدة أشهر بإصدار مدونة سلوك أخلاقية للصحفيين في سوريا، وأعتقد أن نقابتكم شاركت في وضع تلك المدونة التي تهدف إلى نوع من الضبط الذاتي للمهنة من قبل منتسبيها. هل يعني أن الوزارة وجدت نفسها مضطرة الآن للتذكير بهذه الالتزامات القانونية لأن مدونة السلوك ربما لم تحترم بما فيه الكفاية من قبل الناشرين سواء كانوا صحفيين أو مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي؟
3: طبعا كشرح يعني خليني أقول شرح جوهري للواقع السوري الحالي، المشكلة ليست في الصحفيين بشكل عام. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وخروج سوريا من هذه الحالة التي كانت فيها حرب عمرها 14 عاما يعني، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي الحملات الإعلامية التي ربما تتعرض لها الانقسامات السياسية الموجودة، كلها أدت إلى نوع من يعني دعني أقول الحرب الإعلامية التي أصبحت منتشرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. سوف ترى أن معظم يعني الذين يمارسون مثل هذه الأنواع من التضليل ليسوا صحفيين، أو على الأقل ليسوا يعني لا يعملون بشكل مستقل يعني بشكل رسمي ضمن العمل الصحفي. وهنا إحدى المشكلات التي عملنا فيها مؤثرا على محاولة تشكيل لجنة لمراقبة أداء مدونة السلوك، يعني أنا أتحدث عن السواد الأعظم من خطاب الكراهية أو التحريض على العنف الذي يصدر من حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي سورية بين قوسين سواء كانت كذلك أو لا، هي ليست لصحفيين، ليست لأشخاص يمارسون العمل الصحفي. إذن هذه الضوابط التي نشرت فيديو التوعية فيه كما ذكرت وزارة الإعلام هي حاولة يعني وضع حد للحسابات التي يمكن أن تكون موجودة في سوريا حتى لا تشارك في عمليات التحريض التي ربما يكون بعضها عبارة عن حسابات وهمية لكن تؤثر على الشارع السوري بشكل أو بآخر، حتى لا ينتقل هذه العدوى، عدوى خطاب الكراهية والتحريض على العنف، حتى لا تنتقل من العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الأرض. وهناك سوف تجد فعلا فارق كبير جدا ما بين الواقع على الأرض وما بين الواقع المنتشر على فضاء السوشيال ميديا عموما. لذلك طبعا مبرر وزارة الإعلام كما قلت أنه منشور توعوي، لكن لم يشيروا إلى ذلك في الفيديو، مما اضطر مدير الشؤون الصحفية إلى الإشارة إلى هذا الموضوع أن المنشور كان توعوي بالدرجة الأولى. هنا لا نتحدث عن خطوات آلية، الضبط بالتأكيد الضبط ضبط الفضاء الإعلامي بشكل عام في سوريا بعد يعني 6 عقود من الدكتاتورية مع عدم إعادة القبضة الأمنية على الصوت وحرية التعبير هو أمر لا يمكن أن يختلف عليه صحفيين اثنين في سوريا، لكن آلية الضبط ومن الجهة التي تقوم فيها هذا أمر مختلف. طبعا يحتاج بداية لما نقوم فيه حاليا، يحتاج إلى بيئة تشريعية سليمة، ونحن مستبشرون خيرا بالإعلان عن استكمال أعضاء مجلس الشعب السوري الذي سوف يبدأ مهامه بإقرار التشريعات، والتي نأمل أن يكون على رأسها قانون الإعلام الجديد الذي يضمن حرية الإعلام والتعبير في سوريا.
2: نعم، والسلطات تقول بأن مسودة الأولى لهذا التشريع أو لقانون الإعلام الجديد باتت جاهزة، وأنها ستعرض من بين مشاريع قوانين جديدة على الهيئة التشريعية التي تم تشكيلها الآن. لوجين، أنت كيف تنظرين إلى هذه الضوابط التي تم الإعلان عنها؟ هل كان هذا الإعلان بالنسبة لك ضروريا؟ وما هي الفوائد المرجوة منها؟
4: هلا شكرا على الاستضافة، وأيضا أنا سعيدة بلقاء يعني زملاء وصحفيين سوريين وأيضا في اتحاد الصحفيين. أعتقد بأن هناك جهود يمكن وصفها بنوايا طيبة من قبل وزارة الإعلام، سواء في إطلاق مدونة السلوك والتي كنا نحن أيضا جزء من إنتاجها، وأيضا في قد يكون هناك كما سمى يعني الزميل براء بأنه هو فيديو توعوي إرشادي بالنسبة للمحظورات، لكن هل هي محظورات حقيقة؟ يجب أن نتوقف عند المصطلح بداية. النقطة الثانية بأن هناك كما أسلفت يعني هناك نوايا إيجابية تجاه تحسين واقع القطاع الإعلامي وضبط خطاب الكراهية المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عند المنصات الحديثة الناشئة وصناع المحتوى، لأن اليوم قطاع الإعلام لم يعد هو فقط حالة كلاسيكية التي اعتدنا عليها بتلفزيونات وراديوهات ومؤسسات صحفية محدودة، وبالتالي دائما الخطوات المنقوصة تؤدي إلى نتائج غير إيجابية. عندما عملنا على مدونة السلوك كان هناك الأساس التحضير للمدونة بشكل علمي، وأن تكون هناك مادة حية قابلة للمناقشة لمدة عام، بعد عام يتم إقرارها، وبعد أن يكون هناك يعني في ذلك الوقت وزير الإعلام السابق كان قد تعهد بأن يكون في يوم حرية الصحافة ندوة مفتوحة لمناقشة هذه المدونة والتعليق عليها. لكن بعد فترة يعني وجدنا أنه أعيد نشر فيديو المحظورات، وهنا أيضا يؤدي بنا السؤال على أي قانون نحن نعتمد أيضا في هذه المحظورات؟ إذا لم يكن القانون حاضر ولم يكن القانون جاهز ولا يوجد أيضا هناك ما هو يعني ما معروف الحقوق التي لدي أنا كمؤسسة. الفيديو عندما انتشر على محظورات بخطوط عامة واسعة وكبيرة، بينما في المدونة عندما عملنا عليها فندنا بشكل واضح ما هو مسموح وما هو غير مسموح من وجهة معايير أخلاقية. وبالتالي اليوم وجود القانون لن يلغي المدونة، لأنه القانون هو يمكن بالحد الأدنى ينظم عمليات النشر، لكن بالأساس العمل على المعايير الأخلاقية التي يجب أن تتم يعني تتعلم أو تعمل بها المؤسسات الإعلامية، لأنها تدخل في صميم عملية القرار التحريري اليومي وهو على مستوى أصغر تفصيل بعمليات النشر. وبالتالي نحن اليوم يجب أن نميز ما بين الخطوات التي يمكن أن يبنى عليها للمستقبل وما بين تعاملنا مع هذه الجهود التي يتم العمل عليها، لأنها بالنسبة لنا كمؤسسات صحفية هي غير واضحة. ماذا يعني اليوم عندما أتحدث عن الذوق العام؟ بالنسبة للذوق العام والمحظورات هذا يعني أيضا يخضع إلى اعتبارات مختلفة. ماذا يعني عندما أقول يمنع أي نشر أي صور عامة؟ أهم التحقيقات الاستقصائية التي عملت في سوريا خلال السنوات الماضية وكشفت شبكات فساد يحاسب اليوم فيها الرجال النظام السابق في المحاكم، هي كانت الصور العامة جزء من أدوات التحقق التي تم ربط الشبكات المالية وشبكات السلاح فيها. فعمليا هناك سوء تقدير في طريقة نشر هذه المعلومات. يضاف عليها مشكور العزيز براء أيضا ذكر موضوع قانون الإعلام. قانون الإعلام اليوم إذا نحن نريد أن ندخل في حياة ومرحلة جديدة في بناء سوريا يجب أن يكون هناك تشاركية، لا أن يكون هناك فقط الوزارة مع مجموعة من الشخصيات.
2: نعم، سنتطرق بالتأكيد لموضوع القانون.
4: نعم، لأنه يجب أن يكون هناك تشاركية.
2: نعم بالتأكيد سنتطرق إلى موضوع القانون، ولكن قبل أن ننتقل إلى ضيفنا الآخر وهو نبيل شوفان، أريد منك أولا التعليق على مسألة مدى التزام الصحفيين في سوريا واحترامهم للبنود الواردة في ميثاق السلوك المهني الذي شاركت النقابة في إعداده وشاركتم أنتم أيضا.
4: الحقيقة يمكن أنا رح أحكي من تجربة حديثة جدا. أنا كنت في يعني أقود مجموعة من التدريبات المحلية مع الصحفيين المحليين السوريين حول معرفة ومدى فهمهم لمفاهيم والمعايير الأخلاقية، وهي كانت مرحلة رصد أولى ليبنى عليها مشروع كبير سوف يعمل مع بالتشارك مع وزارة الإعلام في العام القادم. يعني أنا سأقول هنا بأن الصحفيين الذين عملوا مع المنصات الإعلام المستقل سابقا، الصحفيين الذين عملوا ربما مع وسائل الإعلام الكبرى كان لديهم وعي أعلى باتجاه مفهوم المعايير الأخلاقية، ولكن للأسف اليوم هناك قطاع حكومي واسع لديه أيضا أو بحاجة إلى ترميم المعلومات بخصوص المعايير الأخلاقية، لأنه بالنسبة له أيضا صناعة القرار التحريري داخل هذه المؤسسات هو كان قرار سياسي وليس قرار مرتبط بالمعايير الأخلاقية.
2: نعم. نبيل، بالنسبة لك هذه الضوابط كما قلنا إذا نظرنا إلى الكثير منها نجدها ترد في الأنظمة القانونية وحتى في مدونات السلوك المهنية للإعلام في بلدان كثيرة من العالم، لكن هناك من يقول أو لم يتقبل إصدارها من قبل وزارة الإعلام في السياق الحالي، وأولها على أنها قد تستخدم لتقييد النشر والإعلام في سوريا الجديدة،
5: اسمها محظورات، وبالتالي نحن أمام تقييد. قبل أن تتحدث هذه البنود عن الحقوق، وبالتالي لا يوجد ولا بند يتحدث عن حقوق الصحفي، عن حق الصحفي بالوصول إلى المعلومات، عن حق الصحفي بتوجيه النقد مهما كان لاذعا إلى السلطة، عن حماية الصحفيين. إذن هنالك صيغة تهديد، ولا يمكن أن نصف هذا الفيديو بأنه توعوي ما دام يحتوي على تهديد بالحساب والمعاقبة والتهم، توجيه التهم الجنائية لأصحابها. ثم إن هذه البنود الستة هي بنود فضفاضة جدا، لا نعرف تفاصيلها،
2: ولكن تأويلها
5: واسع جدا، وحتى في القوانين، يعني حتى في قوانين الإعلام لدى الدول الديمقراطية المتقدمة هنالك دائما نقاشات وجدال حول مدى قدرة الدولة وأصحاب النفوذ على تفسير هذه القوانين من أجل محاسبة الصحفي إذا ما أخل بها. وبالتالي ماذا ونحن نتحدث عن بلد كسوريا خارج من حرب أهلية ومن حرب استمرت 11 عاما ومن جروح طائفية ومن عنف شهدناه في مناطق مختلفة، عنف طائفي، وبالتالي يعني لا يوجد أيضا،
2: لكن إذا أخذنا
5: لا يوجد قضاء يراقب ولا يوجد قوانين تحكم هذه التشريعات التي نسمع بها، ولا يوجد حتى سلطة حقيقية منتخبة يمكن أن يعني تعامل السوريين كلهم كأفراد متنوعين. نعرف بأن سوريا متنوعة جدا. مثلا عبد الله لو سمحت لي، في فقرة أو في البند الذي يتحدث عن الإخلال بالآداب العامة، ما هو تعريف الآداب العامة؟ هل من سيعرف الآداب العامة؟ هل هو وزير الإعلام ونعرف خلفيته الإسلامية، وبالتالي تختلف الآداب العامة من حضارة إلى أخرى، ولكن أيضا من فرد إلى آخر ومن طائفة إلى أخرى ومن قومية إلى أخرى. لذلك لا يمكن لوزارة الإعلام أن تقوم بهندسة المجتمع، بهندسة أخلاقية للمجتمع، وأن تفرض عليه ما هو محظور وما هو مقبول. وبالتالي لا يمكن لهذه البنود الستة أن تحل أي من المشاكل التي يواجهها الصحفيون والتي يواجهها الإعلام. مثلا بند الذي يتحدث عن محاسبة المحرضين أو الذين يحرضون على الكراهية والعنف، وأنا كنت أشاهد الإعلاميين أو بعض، طبعا ليس كل الإعلاميين، ولكن بعض الإعلاميين في القنوات الرسمية هم كانوا يحرضون على العنف. وأيضا عندما نتحدث عن التمييز، عن محاسبة الذين يدعون إلى التمييز بين المواطنين، فإننا نستطيع العودة إلى بند الإخلال بالآداب العامة لنقول أنه بند بحد ذاته يميز بين السوريين، ويريد أن يفرض ثقافة واحدة على المجتمع السوري لكي يكون مجتمعا مشابها لأفكار من وضع هذه البنود. كل ذلك يحدث عبد الله طبعا كما قلت في غياب سلطات قانونية حقيقية، وأذكر كذلك بأنه مشكلة المواطن الصحفي لم تظهر اليوم بعد مجيء السلطات الجديدة، بل ظهرت منذ عام 2011 مشكلة المواطن الصحفي، ووضع القانون 108 عام 2011 وألحق بالقانون رقم 20 عام 2022 من قبل النظام السوري السابق، والذي من الواضح أن هذه المذكرة أو هذه المحظورات استندت إلى هذين
2: القانونين. من ناحية الإدارية، من ناحية الإدارية يمكن تسميتها بلائحة تنفيذية أو تعميم إداري، لأنها في الواقع وفقا لما تقول الحكومة ويقول بعض القانونيين السوريين ليست إلا تعميما إداريا، والتعميم الإداري
4: نعم. ولكن يعني اليوم عندما نتحدث عن محظورات نعم. محظورات يعني أنه أي فعل سوف يقوم يعني
2: ستترتب عليه عقوبات ومحاسبة.
5: لا يمكن أن نسميه فيديو توعوي إذا كان هنالك تهديد بالعقوبات.
2: هنا أريد أن ننتقل إلى برا لنسأله، لأن الوزارة تقول بأنها هي لم تضع هذه المحظورات أو هذه الممنوعات، وإنما استمدتها واستقتها من تشريعات سورية قائمة، من بينها الميثاق الدستوري ومن بينها القوانين المرعية في مجال النشر الإلكتروني الحالية. إلى أي حد يستقيم هذا الخطاب برا؟
3: هذا هو الخطاب الصحيح. اليوم أنت تتحدث عن وزارة لا تمتلك آليات وأدوات المحاسبة. يعني إذا افترضنا أن صحفي الآن مارس خطاب تحريضي معين أو خلل، طبعا الصحفيين أنفسهم وفق مدونات السلوك ومواثيق الشرف الإعلامية هم من سينكرون عليه هذا الخطاب. أما وزارة الإعلام بوصفها سلطة أو وصفها جزء من السلطة، فهي لا تستطيع وفق القوانين الحالية طبعا أن تمارس أي دور وفق القوانين طبعا المعمول فيها. لذلك أصدر وزير العدل تعميما بمنع العمل أو منع المذكرات المسبقة على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، هذا أولا. الأمر الآخر لا يمكن وصفه كتوعوي، إذن يمكن وصفه كقوانين هو لم يطبق، إما هذا أو ذاك، إما أنها تعليمات صدرت ولم يحمل طبعا أي تهديدات. يعني أقول يا كلمة محظورات هي نوع من يعني التعميم قاسي اللهجة. اتفق مع الزميلين، اولا ان هذا التعميم كان من المفترض الا يصدر عن وزاره الاعلام اساسا. واذا صد يعني مثلا البند الاول في هذا التعميم الذي اشار الى المعلومات العسكريه، ايضا هذا بند فضفاض. عندما كنا نتناقش في قانون الاعلام ذكرنا انه من واجب وزاره الداخليه ووزاره العدل اصدار لوائح تنفيذيه تحدد فيها أسوة بكل دول العالم بما فيها أمريكا وأوروبا، تحدد فيها ما هي المحظورات التي يمكن أن تمس بأمن البلاد، وتحدد أيضا مدة الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات. هذا من الأمور التي تناقشناها. فمن الذي يحدد هذه المحظورات؟ بالتأكيد ليست وزارة الإعلام. أيضا مثلا كما اليوم في قضية الذوق العام، سابقا كانت مثلا رموز الدولة، إهانة رموز الدولة، وهو أحد البنود التي ربما أو رموز يعني أقول الإساءة إلى الشرائع أو رموز الشخصيات الدينية. من هل يخرج علي غدا مثلا أحد شيوخ أو أحد القساوسة أو أي شخص ربما بدأ أي عمل ديني أو بدأ مجال ليقول أنا رمز من رموز هذه الطائفة أو ذلك الدين؟ أيضا هناك جهة مسؤولة عن تحديد من هم الشخصيات الذين يعتبروا رموز للأديان مثلا، بغض النظر حتى أنا لا أتعرض لها ولا ألاحظ. رموز الدولة سابقا كانت في قانون الجرائم الإلكترونية عام 2022، من هم؟ أنا اليوم تركت المجال في هذا القانون إلى تفسير القاضي الذي يمكن أن يفسر أن شرطي البلدية هو رمز من رموز الدولة.
2: نعم.
3: فاليوم إحنا كانت مشكلتنا مع قانون الجرائم الإلكترونية عام 2022 بالدرجة الأولى أنه يعتمد على ظن القاضي الذي سوف يحكم بنسبة 60%، فلم تكن بنوده محددة وواضحة ولكن كانت عمومية. مشكلته أنه معتمد لدى الجهة القضائية. ما هذا الفيديو الذي هو عرض كمحظورات وتواصلنا مع وزارة الإعلام بخصوصه، فأشاروا أنه توعوي، وهو ما كما ذكرت أشار له مدير الشؤون الصحفية، لأننا نظرنا إليها هل هي سوف تعتمد كآلية للعقوبات، هل ستعتمد كآلية لمنح التراخيص أو منع التراخيص، أم أنها تندرج ضمن تهيئة الجو العام لمحاولة يعني تهيئة الجو العام للالتزام نوعا ما بالبنود. نختلف على السياق العام للست نقاط، أكيد لا نختلف. كل دول العالم لديها ضوابط بالتأكيد، لكن من الذي يطبق هذه الضوابط؟ لدينا أو طلبنا ومطلبنا حتى نكون فعلا انتقلنا إلى إعلام حر. وبذات الوقت بالوضع الحالي السوري الذي خرج كما ذكر الزملاء من حالة انقسام كبيرة جدا، أن يكون نفسه الإعلام الحر هو إعلام مسؤول يراعي اليوم، يراعي السلم الأهلي، يراعي عدم التحريض على الكراهية، يراعي عدم التحريض على العنف، يعني يراعي كل، يعني ربما لدينا خصوصية اليوم بهالحالة السورية تشديدا تحتاج إلى نوع من المسؤولية المضاعفة للصحفية والمؤسسات الإعلامية بشكل عام.
2: نعم، على أي وفقا لما تقول الوزارة أيضا أن وما تقول به كذلك المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمة مراسلون بلا حدود، بأن سوريا عمدت إلى تعليق فعلي لأجزاء كبيرة من منظومتها التشريعية المتعلقة بالعمل الإعلامي، لأنها كانت في العهد السابق منظومة تنتهك الحريات وتقيدها على نحو لا يمكن معه ممارسة أي عمل إعلامي من داخل سوريا. بالتالي تلك القوانين التي علقت لم يتم إلغاؤها حتى الآن، ولم تستبدل بتشريعات جديدة، وهذا قد يكون هو صلب المشكلة، أليس كذلك لجين؟
4: بالتأكيد. والمشكلة الأخرى أيضا بأنه اليوم يعني مشكور العزيز براء، يعني نحن أنا أعلم جيدا باشتغاله على موضوع قانون وزارة الإعلام، لأنه تابعت معه أنا جزء من وجهة نظر اتحاد الصحفيين وأيضا الوزارة، ولكن رغم أنه نحن طلبنا في أكثر من مرة بأن نكون شركاء في صياغة هذا القانون، وقدمنا مقترحات في مناسبات عدة، ولكن لم يكن هناك حتى الآن أي نوع من أنواع التفاعل معنا كإعلام مستقل موجود داخل البلاد. وأعيد وأكرر مرة أخرى، الإعلام المستقل
2: الآن تتحدثين كمسؤولة عن إحدى الإذاعات وهي إذاعة روزنة، أو باعتبارك صحيح. أو باعتبارك عضوا في هيئة تمثيلية للإعلاميين السوريين؟
4: لا، أنا أمثل الآن مؤسسة روزنة للإعلام. نعم. وأيضا تحالف صحفي لأربع مؤسسات موجودة أيضا في تحالف إعلام
2: وأنتم
4: مستقل.
2: وأنتم طلبتم إشراككم في صياغة
4: أكثر من مرة،
2: الإعلامي
4: أكثر من مناسبة. نعم. طلبنا هذا الأمر، وفي عدة اجتماعات أيضا رفعنا توصيات واضحة ضمن الاجتماعات، ولكن حتى الآن يكون هناك الصياغة هي فقط صياغة داخلية، وكأن الحكومة هي وحدة مسؤولة عنه. إذا كنا نريد أن نبني إعلام حر حقيقي في سوريا، يجب أن نكون نحن أيضا شركاء على طاولة واحدة. ما وصلنا إليه في سوريا يعني والزميل نبيل يعلم، نحن شركاء أيضا كنا في صناعة الحدث السياسي الحقيقي اليوم الذي نعيشه في سوريا. لم يكن الإعلام المستقل هامشيا خلال السنوات الماضية، وإنما كان له دور مؤثر ووزن حاضر، وبالتالي لا يمكن اليوم استبعاده من المشهد والتعامل معه على أنه هو فقط متلقي ومنفذ للقانون الذي يتم الإعداد له، من دون أن يكون هناك أي مشاورات، من دون أن يكون حتى على الأقل طلب توصيات يعني عبر الإيميل حتى. نعم. إذا يعني نعم. افترضنا في أخفض تمثيل ما بيننا وما بين الوزارة، وبالتالي حتى نكون متأكدين أيضا من أن هذا القانون هو قانون واضح ومدني وعصري بالنسبة للإعلام، يجب أن نكون شركاء في صناعته، وأيضا أن يكون هناك نقاشات حوله قبل أن يذهب إلى مجلس الشعب الذي ينتظره 1200 قانون ويتم إقراره.
2: نعم. نبيل، ما رأيك بهذا التشريع الذي يجري على ما يبدو الذي تم إعداده عمليا وسيعرض عما قريب على المجلس التشريعي حينما يبدأ أعماله، هل تابعت من قريب أو من بعيد مراحل إعداده باعتبارك أيضا أنت صحفيا سوريا ومهتما بهذا الأمر؟
5: ولكن كيف سأتابع وهم يعني لا يوجد أي إعلان ولم يتم فتح أي نقاش بما يخص بنود هذا القانون الجديد الذي يجري الحديث عنه، ولا يعني
2: ولم تكن مطلعا حتى على وجود مشروعه؟
5: لا، أنا يعني سمعت الحديث عن أنه هنالك طبعا مشروع قانون للإعلام يجري العمل عليه، ولكن أريد الإشارة إلى أن هذا المشروع يعني لابد أن يتم التشاور مع النقابات المختصة من
2: ليس
5: أجل
2: ليس فقط النقابات ولكن مع المجتمع المدني.
5: نعم، وفتح نقاشات مع المجتمع المدني،
2: الهيئات الحقوقية كلها،
5: ولكن أيضا مع المحامين وأصحاب القانون وليس فقط وزارة
2: مشروع الأعلى. القانون يعني يعتبر يعني مشروعا يهم كافة فئات المجتمع وليس فقط فئة الصحفيين.
5: يعني وزارات الأعلام في الدول الحديثة حتى ليس شرطا أن يكون الوزير إعلاميا أو ذا خلفية صحفية، وبالتالي لأن القوانين التي توضع يضعها المحامون والمجتمع المدني والنقابات تشارك في وضعها كما يحدث في دول كفرنسا وألمانيا، تجتمع الحكومة مع النقابات وتتشارك في صنع القرار كي لا يتم أو كي لا تعترض النقابات لاحقا على هذه القوانين. ولا بد أيضا
2: نبيل، ألا يمكن أن نأمل بأن تكون هناك فرصة لإدخال تعديلات على المشروع؟ لأن الحكومة تقول بأن ما وعد الآن ليس إلا المسودة الأولى، أنه حينما يبدأ المجلس التشريعي الجديد نقاش بنود هذا الاتفاق مضامين هذا المشروع القانوني، حين ذاك تتاح الفرصة لهيئات المجتمع المدني بمن فيها الإعلام والمنظمات النقابية وغيرها لتقديم مقترحات تعديل.
4: ولكن هل الأساس هو دور المجتمع المدني والمنظمات بعد أن يحال المشروع القانون إلى مجلس الشعب أو قبل أن يذهب إلى مجلس الشعب؟
2: يفترض أن يشتركوا قبل ذلك.
4: وأيضا هناك نقطة أخرى يجب أن ننتبه إليها،
2: المسارات الديمقراطية
4: 100%، ويجب أن ننتبه أيضا لأن القانون حتى اليوم هناك مشكلة في سوريا، هناك قانون ولكن القانون متى يمكن تطبيقه متى يمكن لا يمكن تطبيقه. اليوم نحن تقدمنا تراخيص لي على أساس الخمس سنوات، حصلنا على ترخيص لمدة عام من دون أي إجابات. أنا يعني كإذاعة وكمؤسسات أخرى، وأنا أتحدث عن نفسي فقط، ولكن إذا كان القانون يسمح لي بترخيص خمس سنوات وأنا تقدمت بكل الأوراق القانونية وبكل ما علي وما يترتب علي قانونيا ولم أحصل إلا على جزء من حقي في هذا القانون، وبالتالي كيف سأضمن في المستقبل أيضا أن يطبق القانون بما فيه مصلحة المؤسسات الصحفية والصحفيين المستقلين أيضا؟
2: بالمناسبة الآن التشريع الذي على أساسه اتخذت هذه القرارات بالتصريح لك لمدة سنة واحدة وليس لخمس سنوات هو تشريع موروث عن النظام السابق.
4: هناك بعض التحسينات على أنواع التراخيص التي عملت عليها وزارة الإعلام وفندت فيها بحدود 8 إلى 9 أنواع من التراخيص، والتي هي كانت خطوة الحقيقة إيجابية منهم، ولكن لا يكفي. أنا أقول دوما لا يكفي أن يكون هناك نوايا طيبة في إنجاز الأمور، يجب أن يكون هناك نظام وسيستم كامل.
2: بالتأكيد هذا ما ينتظر من التشريع الجديد،
4: ولكن أنا أقول التطبيق يعني القانون واضح، التطبيق ليس بواضح.
2: نعم إذن يعني دع نشترك براء، سأعود إليك. نعم. إن كان لديك ما تقول باختصار،
5: فقط أريد أن أقول عن القانون الذي يجري إعداده بأنه لا بد أن يضع الأولوية ليس للتقييد أو للحظر، الأولوية للحرية التي خرج السوريون من أجلها منذ عام 2011 وكانت إحدى أهداف ثورتهم ويتمسكون بها، حرية التعبير وحرية النقد وحرية توجيه النقد مهما كان لاذعا للسلطة تطوير أصحاب النفوذ وأصحاب النفوذ ورجال أعمال حين يكونون يعملون بالشأن العام الذي يؤثر على المواطنين وعلى السكان وعلى السوريين. واضح. فلا بد من أن يكون هنالك آليات حقيقية قانونية وليس فقط تعهدات قانونية تحمي الصحفي مهما ذهب بعيدا في تحقيقاته وفي إطلاع الناس على ما يجري على الساحة العامة.
2: جيد، نعود إلى براء عثمان في دمشق. براء، أريد أن أعرف منك ما إذا كانت نقابة الصحفيين السوريين قد أشركت في إعداد مشروع قانون الإعلام الجديد أم لا؟
3: بالتأكيد نحن كنا من أصررنا على وضع قانون الإعلام الجديد وتوجهنا إلى وزارة الإعلام بأننا موضوع في هذا الأمر سواء بمشاركة وزارة أو بدونها، حتى تم تشكيل اللجنة التي تضم كما أشار الزميل على الأقل أربعة قضاة مختصين، اثنان منهم مختصون في موضوع الإعلام. طبعا كما ذكرت الزميلة لن تعرض المسودة على مجلس الشعب قبل أن تعرض على الفنيين الذين هم الصحفيين المتأثرون أولا. طبعا على الأجسام بشكل عام سوف يكون العرض وليس على الأفراد كما في مدونة السلوك، ليس لمانع وإنما لسرعة إنجاز هذا القانون، وهم القدرة، لأن قانون الإعلام يعنى بالدرجة الأولى بعد موضوع وضع ضوابط، مش ضوابط، خليني أقول وضع ضمانات حرية الإعلام والتعبير بشكل عام، هو معني بموضوع التراخيص. فأنا لما بدي أحكي مثلا، ذكرت الزميلي عن موضوع تجاوز القانون، من يطبق القانون بموضوع ترخيص سنة، أيضا هي ذكرت عدة أمور قدمتها امتيازات تجاوزت فيها القانون وزارة الإعلام. فإذا كان التجاوز إيجابي لا بأس، وإذا كان سلبي

0: وانت.
1: إذا نستمر بكافي شو وبعد قليل سنكون مع الزميلة زينب وسنقوم بجولة على موقع مونتي كارلو الدولية للحديث عن أبرز ما كتب به. وطبعا هناك الكثير الكثير من الأخبار الاقتصادية الاجتماعية السياسية الرياضية والفنية أيضا بانتظار إذن زينب.

0: والآن ننتقل إلى جولتنا على موقع مونتي كارلو الدولية مع زينب. نقولها صباح الخير زينب.
1: صباح النور نعمة. صباح الخير متابعينا.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: كله تمام؟
1: الحمد لله.
0: تمام تمام. نبقى في فرنسا ودعينا حنان بدها تقول
2: تفضلي نعمة. تفضلي نعمة.
0: والله يعني المحكمة العليا
1: نعم
0: تلحق هزيمة كبيرة بدونالد ترامب بشأن حق المواطنة بالولادة، هذا ما طبعا كتب وصدر عن صحيفة

0: لو فيغارو الفرنسية.
1: نعم بالفعل، نعم تناولت صحيفة لو فيغارو قرار المحكمة العليا الأمريكية ووصفته بضربة قوية لترامب. المحكمة العليا أبطلت أحد أكثر قراراته إثارة للجدل في ملف الهجرة، وهو تقييد حق المواطنة بالولادة، هذا الحق الذي يعتبر أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية الأمريكية. فالمحكمة التي تضم أغلبية من القضاة المحافظين انتظرت اليوم الأخير قبل عطلتها الصيفية لتصدر حكما قضى بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب فور عودته إلى السلطة في يناير كانون الثاني من عام 2025.
0: وقع على الكثير،
1: على الكثير كان هذا أولهم.
2: صحيح.
1: وكان يقضي بحرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية إذا كان والدهما غير أمريكيين أو لا يحملان إقامة دائمة. حسب لو فيغارو دائما اعتبرت المحكمة بأغلبية 6-3 أن هذا الإجراء يخالف الدستور الأمريكي في انتكاسة قضائية وسياسية لدونالد ترامب. نذكر أن الدستور الأمريكي ينص في التعديل 14 على هذا الحق الذي أكدته المحكمة العليا في القرن 19 ويتم العمل به منذ أكثر من 150 عاما. ترامب طبعا سارع إلى مطالبة الكونغرس التحرك فورا لتحدي قرار المحكمة، لكن هناك اختلاف على هذا الموضوع، حيث يرى أغلبية الحقوقيين والمراقبين أن الكونغرس لوحده لا يملك هذه الصلاحيات التي تتطلب تعديل الدستور الأمريكي. نحن نتابع الملف على موقع مونتي كارلو الدولي، لأن ترامب لن يتوقف هنا.
0: لا لن يتوقف، أنا متأكدة أنه هلا رح يرفع يعني شيء آخر.
2: أكيد. لن نخرج من أمريكا، ولكننا لن نتحدث عن أمريكا لأننا سنبقى في أمريكا وسنتحدث عن فرنسا التي قدمت واحدة
0: في الموضوع
2: من أقوى عروضها في البطولة، مؤكدة أنها من أبرز المرشحين للقب.
1: نعم، الضيوك حجزوا بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي بفوز مستحق صراحة على السويد بسلاسية نظيفة، سيطرة شبه كاملة على مجريات اللعب من حيث الاستحواذ والفرص والتسديدات كذلك. قاد كيليان مبابي الفريق بتسجيل الهدف الأول والثالث، فيما سجل برادلي باركولا الهدف الثاني ليؤكد المنتخب الفرنسي كما تفضلت حنان مكانته بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. اللاعبون يحتفلون
2: يعني فيهم إيه هدول؟
1: نشاهدهم فقط ونتابعهم. إنهم رهيبون بالفعل. انتشرت مقاطع فيديو كذلك وشاهدنا المباراة لاحتفالهم مع المدرب جيجي ديشون الذي عاد إلى الولايات المتحدة في مشهد مؤثر بعد أن عاد وبعد أن توفيت والدته، وكان قد غادر الولايات المتحدة للعودة إلى فرنسا والتواجد إلى جانب عائلته. مبابي رفع رصيده كذلك إلى 6 أهداف في البطولة، معادلا بذلك ميسي في صدارة ترتيب الهدافين. ونعلم أن مبابي يريد أن يتجاوز منافسة قوية بين مبابي وميسي، كما بس على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لميسي في عدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم، وعلى الأرجح سيتجاوزه بالكثير. نذكر أن المنتخب الفرنسي سيواجه في الدور الثامن النهائي منتخب الباراغواي، مفاجأة البطولة بعد أن أطاح هذا الأسبوع بألمانيا بركلة الترجيح. المباراة ستقام يوم السبت المقبل في مدينة فيلادلفيا، ونحن طبعا على موقع مونتي كارلو الدولي نغطي بالدقيقة وبالساعة كل مجريات مباريات المونديال، ودائما في المونديال،
0: دائما في المونديال. أكيد. ونبقى في المونديال يعني، ونبقى في كأس العالم، ونبقى في أمريكا. لسه أدي في أمريكا، وفي أمريكا والمكسيك وكندا، يعني اشتعال الجدل حول استراحات الترطيب. صح. الإعلانات ما بين قوسين في مباريات كأس العالم 2026، فعلا يعني فعلا بتكوني في قمة هيك مستمتعة بالمباراة، بعدين بتشوفيهم رايحين مشان
1: نعم
0: يعني تكسر فعلا صراحات الترطيب.
2: أول مرة في تاريخ المنظمة.
0: نعم، الإعلانات أمريكا يعني الإعلانات مهمة جدا
1: بالفعل. هذه الاستراحات أثارت جدلا واسعا، لكن كما قلت نعمت فقط ليس فقط لأسباب رياضية. يحصل اللاعبون على استراحتين إضافيتين خلال المباراة، وشاهدنا ذلك خلال متابعتنا. كل استراحة تدوم 3 دقائق لشرب الماء والاستراحة، هذا يمنح القنوات التلفزيونية وقتا إضافيا لبث الإعلانات. تشير التقديرات إلى أن هذه الفواصل قد تدير مئات ملايين الدولارات، وربما تقترب عائدتها عالميا من مليار دولار حتى. الفيفا تقول أن الهدف هو حماية اللاعبين الحرارة المرتفعة، لكن الكثير من المدربين والمشجعين كذلك يرون أن هذه الاستراحات تكسر إيقاع المباريات كما قلت نعمت، وتغير هوية اللعب وتخدم بالدرجة الأولى المصالح التجارية
0: فقط.
1: لكن هناك فريق آخر وهم في صراحة قليلون يقولون بأن هذه الاستراحات فرصة يوجه فيها المدربون تعليمات جديدة للاعبين وتسمح لهم بتغيير خطة اللعب بعد الملاحظة.
2: ملاحظنا بأن هذا المونديال طريقة اللعب مختلفة تماما، وقوة الأداء يعني على البساط الأخضر مختلفة تماما. سنرى
1: سنتابع، ويمكن طبعا للمستمعين قراءة المقال كاملا على الموقع أو مشاهدته عبر مقطع فيديو على منصاتنا على مواقع على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم، هناك الكثير من الفيديوهات الموجودة في موقع مونتي كارلو، تستطيعون الدخول ومشاهدتها وأيضا الاستماع لكل برامج مونتي كارلو الدولية. يعني إذا فاتكم هيك يوم من الأيام ما استمعتوش لكافي شو مثلا وحابين تستمعوا، تدخلوا للموقع تستطيعوا الاستماع وإعادة الاستماع لكل برامجنا. يعني هناك الكثير من الأخبار، أكيد أنت اخترتي لنا ها يعني ثلاث أخبار تحدثنا عنهم، ولكن هناك مفاوضات القاهرة
1: بشأن غزة،
0: تخزين السلاح بدلا من نزعه، ما ملامح المقترح الجديد، طبعا يستطيعون الدخول إلى الموقع وقراءته بالتفصيل لهذا وغيره أيضا من الأخبار في جميع المجالات.
1: نعم.
0: تفضلي.
1: يمكن كذلك للمستمعين نذكر دائما تحميل تطبيق إذاعة مونتي كارلو الدولية سواء كان ذلك على الأندرويد أو على الأبل، والانضمام كذلك إلى قناتنا على تطبيق الواتساب حيث نزودهم بشكل يومي بآخر ما نشر، أهم ما نشر على الموقع. أكيد. وأهم ما سمى بسه على أسر الإذاعة.
0: هناك صحيفة لوبينيون أيضا مهم جدا، مبادرات باريس حياة الملفين مضيق هرمز ولبنان تنتظر التجسيد، وذلك بعد زيارة طبعا سلطان عمان. نعم، سلطنة عمان. كل ذلك موجود على موقعنا، نذكر مستمعينا بأن موجودين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، هناك من يتكتك طبعا، وهناك من يواتساب،
1: هناك من يوانستغرام
0: وانستغرام ايضا
2: من يتكتك. وانا هي قالت يتكتك وانا عملت كده، قلت شو يعني يتكتك؟ من تكتكات من تكتيك، بس فهمت بعدين انه تيك توك.
0: مع انك خبيره في التكتكه.
2: لا والله ما بعرفش، لا انا لا تكتك ولا تكتك اسنتج، يعني
0: انا لا اتكتك لانه ليس لدينا تيك توك، ولكن
2: حشمتيني نزل نوبه يعني، حرام عليك يا نعمات.
0: هم يتكتكون
2: ويوانستغرامون ويفيسبوكون
0: واتسابون. إذن شكرا لك زينب،
1: شكرا لك نعمت،
0: نعود ونلتقي غدا.
1: نعم،
2: شكرا زينب،
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا لمن ينضم لنا الآن ولك يا حنان.
1: أصدقاء سعداء أن نكون معكم وسعداء دائما أن نرافقكم صباحا ومساء. شفتوا إحنا معكم بالليل وبالنهار
0: في كل مكان،
1: ما فيش
0: صحرا كان أو بستان
1: صحرا كان
0: الأغنية أي مكان
1: لا وحش يسير ولا طير يطير، بتعرفيها هاي؟ لا وحش يسير ولا طير يطير. يلا خليكم معنا نواصل مع آخر محطة من قهوة هذا الصباح بعد لحظات كواليس المونديال
0: أكيد مع زميل وديع ثعاني وآخر النتائج، وبعد ذلك مساحة حرة رح نكون مع فايزة مصطفى زميلتنا طبعا وعادل قسطل وهما صحفيان رح ينضموا إنا حتى نتحدث عن إصدار زهرة الحرير قصة فتاة صغيرة لاجئة.
1: فعلا بالفرنسي لا فلور دو سوا هذه القصة، قصة هذه الطفلة. نتحدث عن أدب الطفل، الرمزية والأبعاد النفسية لهذا النوع من الإصدارات، اللجوء من منظور إنساني بالإضافة للكتابة وفكرة الكتابة للأطفال والكبار في مضمون واحد وفي كتاب واحد هذا الإصدار. إذن عادل قسطل في طريقه للأستوديو وفايزة مصطفى موجودة في الإذاعة ستشرب راح تشرب معنا بعد لحظات فنجان القهوة. هنا شو شربي مية، خدي مية، خدي القرعة،
0: لا
1: خدي البوتل بقل اوف واتر،
0: بقل
1: اوف واتر، بقل اوف واتر،
0: دونالد ترامب. اذا كل ذلك في كافي شو، نتمنى تبقوا معنا. نستمع الى اغنية ونعود بعد ذلك.
1: يلا

0: كواليس المونديال. كافي شو مونتي كارلو الدولية.
1: نقف جميعا هذه الأغنية من أجل المونديال, من أجل الفرق المشاركة بالمونديال, وذكر جميع الفرق, ولكن مين غير وديع فيعاني اللي بس عندنا وجوده معنا لهذا اليوم حتى يحدثنا عن كل ذلك.
2: وديع فيعاني, بداية صباح الخير.
3: صباح النور, صباح النور حنان, صباح النور نعمات. صحيح يجب أن نقف, الأمور أصبحت صعبة الآن,
1: صح؟ لأننا
3: يجب أن نقف ليلا كل يوم.
2: لا ولكن ما عندكش عذر, مبارح ثلاث مباريات كانت تقريبا انتهت شوية مبكر يعني مقارنة بأربعة الصبح وثلاثة الصبح وخمسة الصبح.
1: خلينا نتحدث عن
3: مبكر يعني مؤخر بشكل مؤخر متأخر جدا. بالطبع بالطبع اليوم ربما الأمور كانت أسهل بعض الشيء. المباراة الأولى بدأت باكرا, كوت ديفوار نورفيج عند الساعة السابعة مساء, ثم مباراة فرنسا صح متأخر بعض الشيء ولكن كل شيء نسبي. في ليلا المكسيك ضد الإكوادور.
1: طيب نتحدث عن كل ذلك, يعني المكسيك تبلغ دور 16 مش هيك, ومبارح تحدثت عنهم وديع, أنت تحدثت عن المكسيك وأنه كيف فريق قوي وما إلى ذلك وفريق الأكوادور أيضا, ولكن المكسيك تغلب بتنس, حدثنا عن هذه المباراة.
3: صحيح تحدثنا عن هذا المنتخب المكسيكي الذي هو من بين ثلاثة منتخبات فازت بكل مبارياتها مع الأرجنتين بطلة العالم وفرنسا الوصيفة. المنتخب المكسيكي حقق فوزه الرابع في أربع مباريات ويتقدم إلى الدور الثاني النهائي, كل ذلك كان متوقعا حقيقة. نمت ربما لاحظتي عند القرعة نتيجة القرعة بالنسبة للمنتخبات المضيفة الثلاثة سهلة نسبيا, سهل. يعني الولايات المتحدة, كندا والمكسيك. لماذا؟ هذا يفسر بأن هذه المنتخبات كانت ضمن المنتخبات الأقوى, وعند القرعة المنتخبات الأقوى تحصل ربما على فيما بعد على مواجهات أقل
1: قوة
3: خطورة,
1: التعبير
3: تماما. صحيح بالنسبة للمنتخب المكسيكي كان واجه منتخبات مثلا المنتخب جنوب إفريقي في مباراته الافتتاحية, ثم كذلك كوريا الجنوبية وتشيكيا. نفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة وكندا, الخصوم كانوا أقل خطورة. صحيح. مثلا, ولكن بعد ذلك رأينا المنتخب المكسيكي هنا أيضا يعني يقدم كل مرة أداء جيد أمام جماهيره, وهذه نقطة مهمة جدا. نعلم أن جماهير في المكسيك هي جماهير كرة قدم خلافا للولايات المتحدة وكندا, ومن هنا كل هذا الحماس, كل هذا التشجيع الذي يحظى به المنتخب المكسيكي أمام خصومه.
2: يريدون الوصول إلى نهائي هذا المونديال, ولا ندري لأن الفرق التي نراها ونشاهدها الآن يعني قوية جدا. شاهدنا يوم أمس مباراة فرنسا والسويد, سحل العاج والنرويج. فرنسا تقدم أقوى عرض لها ربما في هذه البطولة, والنرويج وسحل العاج قدموا مباراة متوازنة, يعني كانت التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت الأمر لصالح النرويج. بداية يعني ما تقييمك يعني لهذه المباريات؟
3: بالنسبة للكوت ديفوار والنرويج كان هناك أمال كبيرة بالنسبة للمنتخب الإفريقي الجزائري بالطبع, ولكن ربما مثلا إذا قارنا مع المنتخب المغربي ربما الفرق مهم جدا من ناحية الثقة بالنفس, ربما هنا حسمت الأمور على هذا المستوى. أيضا بالنسبة للمنتخب النرويجي لمصلحته الذي ليس هو منتخب يعني استثنائي بالرغم من وجود إيرلينغ هالاند, واحد من بين أفضل الهدافين في العالم إذا لم يكن أفضل هداف في العالم, وقد
1: هذا اللي كنت رح أسألك فيه
3: الفوز.
1: فعلا إنه النرويج عمان بقول إنه فريق قوي, فريق لازم نخاف منه وما إلى ذلك. أنت برأيك يعني كل اللي قدمه خلال يعني منذ بداية كأس العالم حتى الآن, هل هو فريق فعلا يجب الخوف منه؟
3: بالطبع يعني يجب الخوف من الجميع, ولكن أنا لن أقول أنه فريق قوي. هناك شخصيات, هناك عدد من اللاعبين الاستثنائيين في هذه التشكيلة, ولكن ربما كمنتخب كفريق متكامل أقل خطورة من منتخبات أخرى لديها خبرة أكبر ربما وتاريخ أيضا كروي أهم من منتخب النرويج, ولكن طبعا يبقى منتخب قوي وصل إلى دور ثمن النهائي وهذا شيء استثنائي. يعني هو ليس
2: هل هالاند هو الوحيد الذي يشكل مصدر الخطورة الأكبر يعني
3: لا.
2: في
3: ولا هم يعني أكيد لا أكيد لا. رأينا أمس مساء أنطونيو نوسا يسجل هدف رائع في بداية اللقاء,
2: هدف رائع
3: ربما ما يميز ما يميز المنتخب النرويجي هو أنه ربما الضغط أقل من غيره، لأنه إذا لم يفوز ليست مشكلة بالنسبة لهم. يعني عندما سيخرج هذا المنتخب من البطولة لن تكون مشكلة لا لهم ولا لمشجعيهم، هم سعداء بأن يكونوا هنا وهكذا.
1: نعم، لأنهم ليسوا من الفرق اللي يعني كيف نقول لم تفوز بكأس العالم، فمن أجل ذلك ليس هناك ضغوطات عليهم يعني مثل فرنسا مثلا.
3: لا
2: ولكن الهدف هو الفوز، الهدف يعني هذا الجهد كله هو للفوز بالذهاب إلى أقصى حد في المونديال.
1: نعم، ولكن هناك ضغوطات أكثر ربما على فريق مثل فرنسا،
2: حتى على المغرب، على الأرجنتين،
1: على المغرب، على الفرق هذه
2: التي
1: نعم. طيب دعنا نتحدث عن
3: صحيح التي تعلم باللقب، ربما هم يقولون يعني نحن لسنا هنا للفوز باللقب، وهذا يقلل الضغوطات أكيد
1: عليهم أكيد. طب فرنسا والسويد مباراة قوية جدا،
2: فرنسا كانت
3: قوية من طرف واحد، قوية من طرف واحد بالنسبة للطرف الفرنسي بالطبع الذي فاز بسهولة 3-0 على السويد مع هدفين أيضا لكيليان مبابي. بالنسبة للمنتخب الفرنسي صحيح المباراة كانت سهلة، فازوا بثلاثة أهداف، رأينا مبابي يسجل مرتين، يسجل هدفه 17 و18 الآن في تاريخ المونديال، الآن لديه 10 أهداف في الأدوار الإقصائية في المونديال. صحيح. يعني بغض النظر عن وهذا رقم قياسي أيضا، كان هناك برازيليان رونالدو نعرفه في بداية هذا القرن كان سجل 8 أهداف الأدوار الإقصائية، وليونيداس هو كان سجل عام 1938.
1: بعرفوش ليونيداس أنا لسه ما كنتش بس رونالدو بعرفه
3: رونالدو نعرفه. ولكن صحيح المنتخب الفرنسي، ما هو غريب في هذا اللقاء نعمات وحنان، هو أن كنا نشعر وكأن المباراة تجري بالعرض البطيء.
1: صحيح،
3: يعني فرنسا كانت تسيطر كليا على المباراة ولكن يلعبون بهدوء، والمنتخب السويدي ردود أفعاله كانت بسيطة أو شبه معدومة. كيف يفسر ذلك؟ أنا برأيي بمسألتين، هناك مشكلة الطقس، أحيانا الحرارة المرتفعة جدا كانت بلغت أعتقد خلال المباراة أحيانا 36 درجة مئوية، وهذا طبعا كثير جدا، ربما هذا يفسر أنهم لم يلعبوا يعني لعبوا بهدوء.
2: طيب وديع في هذه الناحية، نعم وديع، نعم. ما هي في هذا الشيء يعني كان هناك انسجام حقيقي، ولكن يقال حسب المحللين مثلا أنه الدفاع الفرنسي لم يواجه اختبار حقيقي مع مباراة السويد، وأنت تتحدث عن ريلاكس يعني كانوا مرتاحين يعني عارفين أنهم سيربحون
1: مباراة القادمة.
3: لا عارفين يربحون، لا كانوا عليهم أن يربحوا يعني هذا خطر
2: كان طبعا.
3: يعني يعتقد المنتخب أنه سيفوز بسهولة، ولكن من الواضح أن الدفاع صحيح لم يكن هناك اختبار بالنسبة لحارس المرمى بشكل خاص. مايك مينيان ربما اختبار وحيد في نهاية اللقاء، تسديدة تصدى لها بسهولة نسبية، ولكن صحيح أن هذا المنتخب الفرنسي لم يكن هناك في مواجهة حقيقية أمامه، مما سمح له باللعب بهذه الطريقة بهدوء بتفادي طبعا وتجنب أثار الحرارة المرتفعة في هذا اللقاء. قلت ربما مسألتين تفسيرين، الحرارة المرتفعة والأرضية التي هي غريبة بعض الشيء في على ملعب نيويورك حيث قيمة المباراة، هي في الأساس ليست أرضية عشبية كما نعرفها. صحيح. نحن وكما هي معتمدة في جميع أنحاء العالم، في الأساس هي أرضية صناعية بالنسبة
2: حطوا عليها جازون طبيعي، حطوا عليها العشب الأخضر.
3: صحيح صحيح، فقط
1: يعني الملاعب الموجودة في أمريكا
3: في الأساس هي أرضية صناعية لملاعب كرة القدم الأمريكية أو رياضات أخرى، ولكن بالطبع من أجل كرة القدم والمونديال غيروا هذه الأرضية ووضعوا أرضية عشبية، ولكن ليست مثالية يعني ليست ملتصقة كما يقول كما قالوا من يعرف ذلك المتخصصون بالأرض، هناك يعني بعض الصعوبات كي تكون جامدة ويتمكن اللاعبون من اللعب عليها بشكل سهل.
1: طيب الآن فرنسا تأهلت، ولكن الآن المشوار المشوار أصبح أصعب بالنسبة لكل الفرق. وديدي ديشان المدرب، طبعا مدرب منتخب فرنسا، قال بأنه ليس هناك أمور سهلة الآن سيبدأ الطريق أصعب، يعني حتى سيلعبون الفريق القادم يجب أنهم يديروا بالهم من الفرق القادمة.
3: صحيح.
1: أليس كذلك؟ الآن دعنا نتحدث عن مباريات التي ستكون هذه الليلة.
2: بس قبل ذلك يعني أريد فقط من تفصيل من وديع، هل هناك رسالة قوية من طرف فرنسا في مباراة يوم أمس وفي مختلف المباريات أنها تملك هجوم مرعب وقدرة على حسم المباريات؟
3: أكيد أكيد أكيد، هذا واضح، يعني قدرة القدرة التهديفية الاستثنائية بالنسبة للمنتخب الفرنسي مع مبابي مع ديمبلي مع غيره. أوليسي كان استثنائيا أمس كصانع ألعاب رائع، ولكن كانت مباراة هادئة. يعني الآن كل المباريات لن تكون هادئة. ذكرت نعمات أن المنتخب الفرنسي بالطبع الآن هو في نصف المشوار، يعني فاز حتى الآن بأربع مباريات. إذا أراد أن يتوج باللقب عليه أن يفوز بأربع مباريات إضافية بعد، يعني في ثمن النهائي ربع النهائي نصف النهائي والنهائي. الخصم المقبل سيكون منتخب الباراغواي، الآن منتخب كان أقصى منتخب ألمانيا. ربما سيكون أكثر قتاليا على الأرجح مما شاهدناه من طرف المنتخب السويدي أمس.
2: وجب تذكير أنه ساحل عاج يعني خرجت مرفوعة الرأس من هذه المشاركة بصراحة. يعني أداء إيجابي ورائع جدا.
3: طيب. والنرويج الفائز عليه سيواجه البرازيل في الدور المقبل.
1: طيب كل ذلك تحدثنا فيه، الآن دعونا نتحدث عن مباريات الليلة. إنجلترا كونغو الساعة السادسة، مهم جدا إنجلترا أنه يفوز بهذه المباراة، وفريق كونغو شفنا فريق كان جيدا في المباراة السابقة.
3: التوقيت أكثر
1: ستة يعني ممكن
2: ضروري تستيقظ يا وديعة.
3: إنجلترا ستة في السادسة العاشرة والثانية ليلا المباراة
2: ليلا
3: يعني ولا بدءا بالمنتخب الإنجليزي الذي يواجه كونغو الديمقراطية. كان هناك الكثير من الشكوك حول قدرة المنتخب الإنجليزي بفرض نفسه في المباراة السابقة، كان هنا في المباراتين السابقتين أمام غانا وبنما بعدما كان تغلب سجل 4 أهداف على كرواتيا تراجع من الناحية الهجومية. أيضا شكوك من الناحية الدفاعية بشكل خاص في منتخب الظهير الأيمن بعد إصابة ريس جيمس قائد تشيلسي الذي هو الظهير الأيمن الوحيد في التشكيلة، وهذا أدى إلى الكثير من الانتقادات بحق المدرب توخيل، لماذا تأتي بظهير أيمن واحد فقط وهذه مشكلة. هناك مدافعون بطبع آخرون باستطاعتهم ربما أن يكونوا في هذا المنتخب، ولكن أحدهم كانسا أيضا أصيب، فهنا المشكلة. ولكن الخصم طبعا كونغو ديمقراطية هو يحلم بالذهاب بعيدا، كان حقق إنجاز أول بتأهله إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 74 حينها كان هذا البلد يدعى الزير، أصبح كونغو ديمقراطية الآن. وسيواجه هذا المنتخب الإنجليزي القوي يعتبره البعض من بين المرشحين على اللقب، ولكن صحيح من الناحية الشمعية بشكل خاص لم يقنع بعد مناسبة بالنسبة له كي يقنع، بالرغم من أداء جيد بالنسبة لنجميه جود بيلينغهام وهاري كين في المباراة الأخيرة بشكل
1: مخيف
3: خاص.
1: هاري كين، ولكن الفريق فعلا في المباراة السابقة ما كانش بهاي القوة، يعني ما أقنعناش لسه. دعنا نتحدث عن
2: شفتي نعمات صارت شفتي ما شاء الله حتى الأداء مش راضي عليه نعمات أداء اللعب
1: لا فريق إنجلترا
2: شايفين ما سمعت شو
1: ملاحظتي جيدة شفتي
2: ولا نعمات صارت متخصصة يا وديعة.
1: دعنا نتحدث الآن عن مباراة بلجيكا السنغال التي ستكون في الساعة 10.
3: المنتخب البلجيكي منتخب السنغالي المنتخب البلجيكي منتخب بدأ ببطء، ربما سيتعثر يجب أن يتعثر من مباراة إلى أخرى. رأينا اللقاء الأخير يسجلون الأهداف ضد نيوزيلندا، ولكن بعد تعادلين مخيبين ضد مصر وإيران هناك الكثير من التساؤلات حول مستوى هذا المنتخب البلجيكي تحت إشراف مدرب فرنسي رودي غارسيا الذي اعتمد على الكثير من اللاعبين الشباب الجدد الذين ينضموا أو يشاركون في مونديال أول بالنسبة لهم، مع عدد من القدامى كالحارس كورتوا صنع عبد بروين أو الهداف لوكاكو، ولكن عموما هناك الكثير من الشباب. ما هو مستوى هذا المنتخب البلجيكي من الناحية الجماعية؟ ربما المواجهة مع السنغال ستكون مهمة جدا، لأن لديه تحديدا منتخب قوي من الناحية الجماعية. هو يعتمد المنتخب السنغالي على تشكيل على عدد من اللاعبين يلعبون مع بعضهم البعض منذ فترة طويلة. إذا هناك تجانس من الناحية الجماعية بالإضافة إلى المهارات الفردية، وإن لم تبرز بشكل خاص في مباراة السنغال التي كان آخر المتأهلين إلى الدور الثاني، يعني هو الذي احتل المرتبة الثامنة والأخيرة من بين المنتخبات التي أنهت في المرتبة الثالثة، حسابات معقدة، ولكن بي بي بي بي من أجل التبسيط آخر من تأهد.
2: نعم، على أي غدا أكيد لدينا الفرصة في كواليس المونديال لنتوقف عند بلجيكا والسنغال، وكذلك عند أمريكا والبوسنة. نعم، ضد البوسنة، حتى نرى بعد حتى يعني فعلا أنه مشاهدة المباراة تعطيك رؤية أكثر بخصوص تحليل يعني التفاصيل على أرض الواقع. وديع، شكرا لك وشكرا على كل هذه التفاصيل. مش عارفين إذا يعني حترتاح شوية، حتشوف المباراة كلها، حيكون عندك إمكانية أن تشوفها، لأنه الولايات المتحدة الساعة 2،
4: نعم،
2: بلجيكا الساعة 10،
4: والإنجلترا كونغو السادسة،
2: يس، الساعة
3: 6، وبلجيكا دون شك،
2: المكسيك والإكواتور. لا خلصت وخلصوا يا ربي، نسيت،
3: خلصوا.
2: شكرا وديع،
4: إلى اللقاء غدا. وديع، إلى اللقاء،
3: شكرا لكم، إلى اللقاء،
2: باي باي.

0: نبدا
1: تحت الهواء وفوق الهواء.
0: شايفين عمالنا نتناقش، احنا بنحب المناقشه. إيه؟
1: يلا الان ننتقل الى مساحه حره، خليكم معنا.
2: مساحه حره،
0: مساحة حرة. احنا سعيدين جدا اليوم انه رح يكون معنا زميلين،
1: يس،
0: زميلة وزميل، واحدة من مونتي كارلو والآخر من فرانس 24.
1: فعلا
0: فرنسا 24. يعني الزميلة فايزة مصطفى، أهلا وسهلا فيكي.
3: أهلا نعمة، أهلا حنان، شكرا على الدعوة.
1: أهلا بالزميل الصحفي عادل قسطل من تلفزيون فرانس 24. صباح النور عادل.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: الذي خلق منظومة الرسم الإخباري.
4: نعم. نعم.
1: وهو مصمم الصور الموجودة في هذا الإصدار الجديد لزملائنا بعنوان La Fleur de Soie، بإمكانكم مشاهدتها من خلال كاميرات مونتي كارلو الدولية، بمعنى زهرة الحرير. قصة هذه الفتاة الصغيرة اللاجئة نعمات.
0: نعم، ومعي طبعا الكتاب اللغة العربية الذي صدر حديثا، أليس كذلك؟
3: وهو نعم.
0: معنا الآن في الاستوديو، هذه هي صورته. أهلا وسهلا فيكم معنا طبعا.
3: أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، وشكرا لكم مجددا على الدعوة. أريد أيضا أن أوجه الدعوة، مش الدعوة،
0: الشكر،
3: الشكر الجزيل.
4: دعوة وجهها من قبل
1: عادي، وجه زي ما بدك، لبست جلباب الصحفية المقدرة. شوفي يا فايزة، أنت ضيفة تجيبي فقط عن الأسئلة.
3: شكرا، لأنه هو ساعدني وساندني وما كان
1: سنة.
3: للعمل أنه يكتمل لولا أنه هو اللي قام بالرسم، رسم
0: نعم.
3: 8 لوحات رافقت القصة.
0: سنتحدث في هذا الإطار، ولكن لو طلبت منك في البداية أنك يعني تقدم كتابك في دقيقة واحدة فقط لطفل في العاشرة من عمره، بعيدا عن لغة النقاد والإعلام اللي متعودين عليها
1: والكتاب.
0: إحنا ماذا ستقولي لهذا الطفل حتى يقرر أنه يقرأ هذا الكتاب؟
3: هو يجد فيه إجابات كثيرة لأسئلة يطرحها يوميا، لأنه الآن الطفل ما رانش نقدر نمنعه من الوصول إلى نشرات الأخبار، لأن وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة التليفون والألواح الرقمية موجودة في كل مكان، فبالتالي الطفل بطريقة أو بأخرى سوف يشاهد صور عن الحرب. لذلك من الضروري أن نشرح له لماذا يتقاتل الكبار بطريقة سلسة بسيطة، لأن الطفل أيضا هو أحد ضحايا، أو أنا بالنسبة لي هو الضحية الأولى للحروب والنزاعات في مناطق كثيرة.
1: نعم. ونتوجه بهذا السؤال لك عادل القسطل، قلنا في البداية أنك أحدثت منظومة الرسم الإخباري، كذلك قمت بتصميم هذه الرسومات التي ترافق هذا الإصدار الأدبي. وبصراحة يعني كما قلت لك فايزة، الجميل في الأمر هو أننا اليوم دخلنا عالم أدب الطفل. قليلا ما نكتب للأطفال، وعندنا أزمة حقيقية في العالم العربي،
3: أزمة لأنه صعب. نعم. وفي العالم
1: صح.
3: العربي مش مهتمين،
1: مش
3: حتى
1: مهتمين
3: في السينما.
1: نعم. وهذه الوسيلة، أظن بأنه هذه الرسومات تجعل كبيرا وصغيرا يقرؤون هذا النوع من الإصدارات. بداية حكي لنا عن الرسم الإخباري، يعني قليلا ما تحدثنا عن هذا الموضوع.
4: الرسم الإخباري ولد هنا في فرانس ميديا موند، الإعلام الخارجي الفرنسي، في 2014 عندما عدت من غزة، وعدت هناك من هناك بقصص مروعة غير مكتملة. ما معنى ذلك؟ معنى أروي لكم لكنا
0: يريد تحتنا بعض القصص
4: لكنا ولكم مشاهدين الأعزاء قصة صغيرة في جباليا، يعني في شمال قطاع غزة، بعد قصف عنيف، بعد قصف إسرائيلي عنيف، كنا يعني نتواصل مع سكان جباليا، فإذا بامرأة تقف وسط الركام وتنادي بصوت عالي، يعني يتمزق له القلب، عهد عهد عهد عهد.
3: نعم.
4: اقتربت منها، من هي عهد؟ فإذا بها ابنتها التي يعني اختفت بعد القصف. سؤال، ماذا تفعلن لو كنتن مكاني؟ هل أبقى لأبحث عن عهد مع السيدة حتى تكتمل القصة ويكتمل المشهد مهما كانت نهايته؟
3: نعم.
4: أم
3: تبقى كمتفرج؟
4: أغادر لأن القصف يقتل.
3: نعم.
0: لن أغادر أنا،
4: لا أعرف، نحن لا نذهب إلى الميدان
0: لنموت،
4: لنقتل.
0: نعم.
3: ولكن لنوثق.
4: فقصص كهذه عديدة ومتنوعة ويعود الإنسان من هناك بقصص غير مكتملة. كيف نكملها؟
0: كيف نكملها وكيف وبأي صورة ستعود؟ كيف عاد القسطل؟
4: تعودين من هناك بدمار داخلي يحتاج إلى ساعات طويلة من الحديث الهادئ مع أكبر الأخصائيين في مجال طب النفس لكي تسامح نفسك عن ترك تلك المرأة تبحث عن ابنتها وأنت لا تعرف النتيجة. هل وجدتها؟ هل ماتت؟ هل ماتت السيدة بعد قصف آخر؟
1: وأنت ترجمت هذا في عمل وثائقي يعني.
4: نعم. يعني عدت من هناك بقطع متناثرة من قصص لا نهاية لها، مشاهد مشاهد. ثم بقيت في البيت هنا في باريس وتساءلت، نحن أداؤنا المهني التقليدي هو ماذا؟ إذاعة، مايكروفون، أمواج، ثم ماذا؟ تلفزيون، صور، فيديو، ثم ماذا؟ صحافة مكتوبة، صحف، أنا كتبت يعني في الإعلام المكتوب العربي. فإذا بي أنتبه لقضية خطيرة جدا، وهو أن هذه الآليات التقليدية يعني يجب أن نعيد النظر فيها كمهنيين، يجب أن نجد منظومة أو منظومات أو لكل منا حساسياته وميوله الفنية و أنا كنت أرسم من قبل. توقف
3: وأنت مهندس حتى.
1: أنت مهندس
4: مهندس معماري ومارست الرسم الهندسي ومارست لكن توقف كل هذا ذات يوم من عام 1994 في الجزائر. أخت فايزة تعرف ماذا حدث، والكل يعرف ماذا حدث هناك، يعني حتى الفنان فقد فنه. يعني المغني لا يغني، الرسام لا يرسم.
3: كان فيها العشرية
4: توقف كأنني لم أرسم خطا واحدا في حياتي. في 2014 عاد كل شيء
0: بعد كل ما شفته
4: في غزة.
0: نعم.
4: عاد الرسم.
0: هل حاولت أنك تبين أو تنهي هذه القصص التي لم تنتهي؟ هل عدت يعني هل عدت
4: تعلمت
0: نعم
4: تعلمت. كنت لا أعرف لكن تعلمت درس يعني تعلمت درسا. لما نذهب إلى مكان ما يجب أن نتواصل مع هؤلاء الناس تقريبا كأفراد من عائلاتنا. أكيد. نحتفظ بأرقامهم، نسأل عنهم بعدما نعود. هكذا يمكن لي ولغير ممن ربما قد يعني يمارسون هذا النوع من الأداء المهني الإخباري أن يعوضوا ما فاتهم من مشاهد من بشهادات، يا إما هاتفية يا إما بالرسم، نعيد رسم المشاهد، نحاكيها كما حدثت بدقة إخبارية. نعم. طبعا لابد منها.
1: نعم عادل، يعني في هذا الإطار نبقى دائما في هذا الإطار حتى نعطي صورة عن هذا الإصدار وعودة لك فايزة في بالنسبة لهذا الإصدار. كيف وزنتي بصراحة ويتحدث عن قسوة المشهد وعن الصورة التي تعبر، ولكن في الكتاب بشكل آخر قريبة جدا من ما هو مكتوب. وزنتي بين قسوة الواقع وحماية خيال الطفل من الصدمة.
3: ضروري جدا أننا لا نعتمد على صور مباشرة، على جمل فيها كلمات قاسية، لأن نفسية الطفل رهيفة جدا، وحتى الطفل ينظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة عن الكبار.
0: أكيد.
3: فأنا صراحة استعنت برؤية ابني، لأنه كان يحكي لي دائما على رفيق جديد التحق بالمدرسة، هو لاجئ أوكراني، فكان دائما يقول لي أنه فقدوا منزلهم في كييف وبضواحي كييف، هو يشتاق إلى جدته ويشتاق الذهاب إلى البستان، إلى الحقل، إلى أطفال الرفاق في الجيران، إلى ذلك. فأنا وفي نفس الوقت كانت الحرب في غزة، رغم أني أنا لا أتحدث عن يعني هذه المواضيع الحروب والنزاعات ما أدخل إلى البيت، ولكن في المدرسة يتحدث الأطفال عن هذه المواضيع. فكان يطرح لي أيضا أسئلة، وللأسف الحروب كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، وبالتالي أنا استعنت بطريقة رؤية ابني والتعبيرات التي يستخدمها لأكتب نصوصا، وتعاوننا مع بعض، وفي كثير من المشاهد اللي أنا أعدت كتابتها تماما كما حكاها لي، فبالتالي أنا مدينة لابني لأنه هو اللي ساعدني، علما أنه الكتابة للطفل أنا سبق وأصدرت في المسرح وفي القصة القصيرة وفي المقالات أيضا، لكن الكتابة للطفل أنا وجدتها صعبة جدا. والطفل ليس كما نتخيل، لا هو فيلسوف، الطفل ينظر إلى الأشياء بطريقة فلسفية عميقة، يعني هو مفكر ويطرح أسئلة من الصعب أن نجد لها إجابة. لذلك الكتابة للطفل نشوفها فعلا كما يقول النقاد هي من أصعب أنواع أو أجناس الأدبية.
0: تحدثت عن كتابة للطفل، والآن سنتحدث مع عادل قسطل عن يعني رسم، رسم بالنسبة للطفل أيضا. أنت كصحفي شاهدت الكثير من صور العالم القاسية، قاسية جدا التي لا تحتمل. هل كان رسم عالم الطفل بالنسبة لك استراحة من كل هذه القسوة، ولكن هناك قسوة أيضا في بالنسبة لهذه الطفلة اللاجئة يعني، أم مسؤولية أكبر لأن الطفل بيشوف العالم ربما لأول مرة من خلال هذه الرسم؟
4: في هذا المشروع مع فايزة طبعا.
0: نعم.
4: أنا لا أعرف يعني من أين جاءت فكرة اللجوء إلى زميلها وصديقها عادل قسطل فايزة أن تطلب منه هذا العمل، لا أعرف كيف تكونت الفكرة.
1: نحن نعرف
3: يعني شفت
1: غلبتيها عام،
3: أنا من أكثر الشخصيات اللي متأثرة بها جدا في حياتي هي شخصية الأمير عبد القادر. وأنا شفت ليك عملت فيديو مصور بالرسم أو التصميم عن الأمير عبد القادر، وقدمته بطريقة مبسطة جدا بإمكان للصغير
0: أنه يفهم القصة.
3: فأنا هذا اللي أكثر اللي جلبني وشجعني على أن أتصل بك. في نفس الوقت أنت رحت إلى غزة، يعني حكيت لي على مشاهد شاهدتها لأطفال قصفوا في أثناء تغطيتك للحرب في غزة، أعتقد في 2014. فهذا هو اللي، وبالعكس أنت منحتني من وقتك لأنه

0: ثم ننتهي بش... ب... ب... أو نتغافل عما شق آخر، لأنه هي كما ذكرت تبدأ من المنازل وتنتهي في التخصصية الخاصة بالحكومة مع تعديل القوانين والأنظمة حتى تصبح العقوبات رادعة.
1: شكرا جزيلا. أريد أن أنهي هذا النقاش مع رسالة راشد بن سند، يكتب إلينا من البحرين، يقول: للأسف الشديد هناك سلوك خاطئ لدى الكثير من الناس رغم وجود حاويات قمامة، ولكن توضع القمامة خارجها، وكذلك الكثير من الناس يرمون الأوساخ من نوافذ السيارة رغم الرعاية الصارمة من البلدية وغيرها من وسائل الإعلام. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا لليوم: الصحفية البيئية فرح عطيات من الأردن، الأستاذ في علم النفس الاجتماعي في الجامعة المستنصرية الأستاذ عبد الكريم خليفة، ورئيس جمعية حماية البيئة في جبل الريحان الأستاذ محمد الفقيه من لبنان، طبعا عبد الكريم خليفة من العراق. نوجه الشكر لكل الضيوف ولكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى مصر.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في مصر يتصاعد الدين الخارجي إلى مستويات قياسية، وذلك وسط ضغوط متزايدة على تكلفة التمويل وأعباء السداد، في وقت تمتد أثر هذا الدين مباشرة إلى حياة المواطنين اليومية. وبينما تحاول الحكومة إدارة هذه التحديات عبر التمويل الخارجي وبرامج الإصلاح، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات. لتعليقي حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي. نرحب بك أستاذ عبد الحافظ.
2: أهلا بك
0: أستاذ عبد الحافظ الصاوي. إذن يعني أزمة يبدو أنها متصاعدة، بدأت منذ سنوات عديدة، إلى أي مدى وصل الدين الخارجي اليوم؟

0: هل وصل فعلا إلى مستوى يمكن اعتباره خطرا هيكليا على البلاد أم لا؟
1: هو طبعا قراءة الذهن الخارجي المصري لا يمكن قراءتها بشكل جزئي أو في إطار أحد شقي قضية الدين العام، لأن قضية الدين العام في مصر هي من القضايا المزمنة. وكما نتحدث عن الدين الخارجي نتحدث عن الدين المحلي، وهناك ارتباط قوي بين طرفي الدين العام. طبعا في حالة صعود كبير جدا للدين الخارجي بتصل إلى 163.7 مليار دولار في مطلع 26، وبينما كان هذا الدين في حدود 48 مليار دولار مع بداية عام 2014. وهذا التراكم في عملية الدين للأسف أربك ملف التمويل في مصر، بمعنى أن مصر كل سنة في حاجة إلى من 30 إلى 40 مليار دولار لتسدد التزاماتها خلال هذا العام. وهو ما يعني أن من أدار ملف الدين اعتمد على التمويل قصير الأجل، أو في أحسن الأحوال متوسط الأجل من 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي لا يستطيع التقاط أنفاسه فيما يتعلق بالتزامات الدين الخارجي.
0: أستاذ عبد الحافظ أستاذ عبد الحافظ الصاوي، كيف ينعكس ذلك على حياة الناس، على الحياة اليومية للناس في مصر؟
1: الحياة اليومية في مصر تتأثر بشكل كبير جدا إذا ما ذهبنا إلى البيانات الخاصة بالموازنة العامة للدولة والمنشورة على موقع وزارة المالية المصري، والذي يعطينا مؤشر مهم وهو أعباء فوائد الديون سواء كانت المحلية أو الخارجية، والتي تصل إلى 2.4 تريليون جنيه وبنسبة 46.7% من إجمالي المصروفات العامة للدولة. وبالتالي صانع السياسة المالية وصانع التنمية في مصر تشل يده في توجيه الأموال إلى التعليم، إلى الصحة، إلى البنية الأساسية، لأن عليه مطرقة تضرب على رأسه وعلى يده فيما يتعلق بضرورة سداد الديون سواء كانت المحلية أو الخارجية فيما يتعلق بالأقساط أو فيما يتعلق بالفوائد، فضلا عن هذا الجبل الذي يزداد يوما بعد يوم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. فنحن إذا جمعنا الدين الخارجي زائد الدين الداخلي وعملناه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي هنصل إلى نسبة تصل إلى 125%. وبالتالي مساحات الحيز المالي الموجودة لدى الحكومة حتى تدعم المواطن في التعليم، في الصحة، في البنية الأساسية غير موجودة، وده انعكس على أداء التعليم بشكل كبير في مصر. يعني المرحلة الثانوية والإعدادية ما قبل الجامعة يكاد تكون لا يوجد تعليم، المدارس شبه خالية، الطلاب لا يذهبون إليها، هي مرحلة الابتدائية فقط التي يذهب إليها الطلاب. أنا أتحدث عن التعليم العام وليس التعليم الخاص. التعليم الخاص أصبح مكلف جدا ويستنزف نسبة كبيرة جدا من ميزانية الأسر، ولذلك نسبة الفقر في مصر ازدادت بنسبة كبيرة. يعني ما قبل 2014 كانت هناك صور للدعم متعددة في التعليم، في الصحة، في الإسكان، في الوقود، في كذا في كذا، كل هذا بدءا من عام 2014 تم تخليصه بنسبة كبيرة، وأدى إلى أن تقول وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد الأسر الفقيرة في مصر وصل إلى 12 مليون أسرة.
0: هل يعني المشكلة
1: عن 45% من الأسر المصرية تصنف على أنها أسر فقيرة.
0: أستاذ عبد الحافظ الصاوي، هل المشكلة في حجم الدين نفسه أم في طريقة إدارته وتوجيهه؟ هل الدولة يعني هي قادرة على تحقيق توازن بين السداد والإنفاق الاجتماعي مثلا؟
1: يعني إحنا الآن نتحدث عن عرض ولا نتحدث عن المرض. يعني أزمة الدين وأزمة التضخم وأزمة البطالة وأزمة عجز الموازنة وميزان المدفوعات، كل هذا ناتج عن مشكلة رئيسية في إدارة ملف التنمية في مصر. نستطيع أن نقول أن مصر لا تنتج. إذا مصر اتجهت إلى الإنتاج وبنت قاعدة إنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة وإنتاج التكنولوجيا، فيمكن لمصر أن تلتقط أنفسها. يعني أنا عندي عجز يصل إلى 30 مليار دولار فيما يتعلق بصادرات وواردات السلع والخدمات في مصر. هذا الأمر، مصر لا تنتج خطوط الإنتاج، لا تنتج قطع الغيار، تستورد جزء كبير من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي ليس لها ميزة تنافسية في الصناعة على الصعيد المحلي أو الخارجي. وكذلك بالنسبة للزراعة، يعني لازالت مصر مستورد الأول القمح على مستوى العالم. نستطيع أن نحقق هذا التوازن إذا تم إعادة النظر في إدارة ملف التنمية في مصر، وتم توجيه الاستثمارات العامة والخاصة في بناء قاعدة إنتاجية قوية. والتعليم، التعليم هو مفتاح التنمية في مصر. تخيل أن المدارس المتوسطة بعد المرحلة الإعدادية في التعليم الزراعي والصناعي والتجاري تخرج مجموعة من العاطلين، لا أستطيع أن أقول من يعني المنحرفين سلوكيا، لكن يخرج شباب لا يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية، وبالتالي يفتقد إلى مقومات الدخول إلى سوق العمل بشكل كبير. وهذه الملاحظة مدونة في الدراسات الاقتصادية لدى الحكومة المصرية منذ منتصف الثمانينات، ولم يؤخذ بخطوات جادة لإصلاح هذا النوع من التعليم الذي يسمى التعليم الفني، الذي هو عماد الصناعة والزراعة والتطوير.
0: أستاذ عبد الحافظ الصاوي، إلى أي حد يرتبط تذبذب سعر الجنيه بارتفاع الدين الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال؟
1: طبعا الجنيه متأثر بشكل كبير جدا، لأن الحكومة تلجأ إلى نوع من الديون، وهو تعامل الأجانب على الدين العام المصري في أذون الخزانة على وجه التحديد، حتى تستطيع أن تحقق شيئين: إتاحة دولار بشكل كبير بما يحقق عرض الدولار ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف عند محددات معينة، وإلى بناء احتياطي من النقد الأجنبي. ولكن في مقابل هذين الأمرين نلاحظ أن الحكومة تدفع فاتورة كبيرة لهذه الديون التي لا تقبل إلا سعر فائدة كبير، وفي نفس الوقت قيمة للجنيه أقل مما هو متعارف عليه. وكثير من الاقتصاديين يقولون أن الجنيه المصري مكون بأكثر من قيمته بسبب حرص الحكومة المصرية على إرضاء هؤلاء المتعاملين نعم. في ملف الأموال الساخنة.
0: إذا لم يتم البدء بإصلاحات فعالة، ما السيناريوهات المقبلة أستاذ عبد الحافظ الصاوي؟
1: كارثية. السيناريوهات ما لم يتم حل هذه المعضلة التنموية، والتي من بين صفحتها صفحة الدين العام بشقي الداخلي والمحلي، فستكون أمام نوع من التفريط في كثير من الثروات الموجودة. ونحن رأينا كيف تصرفت الحكومة في بيع مساحة من الأراضي فيما يسمى رأس الحكمة، أو في أيضا الصفقة التي كانت مع قطر، أن الحكومة الآن تتيح مساحات كبيرة لدول في شبه مناطق مغلقة لصالح الإمارات أو لصالح قطر، وقد يتكرر هذا مع السعودية ومع الكويت في حالة ما إذا حلت أجال لسداد الودائع الخاصة بهذه الدول في البنك المركزي وفاء بالتزاماتها في الديون. لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن قد نصل إلى مرحلة أن تتحول الخدمة الديون في الموازنة العامة لأكثر من نسبة 50%، وسيكون لذلك تأثير كبير على توظيف الدولة لكثير من خدمتها وللسلع المنتجة في الاقتصاد المصري.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكل المستمعين الذين كتبوا لنا، شكرا لريتا محمودة من هندسة الصوت، راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتورة رضوى فرغلي لفتح ملف مثلث كاربمان، كيف نخرج من دائرة الضحية والمنقذ والمضطهد المرهقة؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. منتدى الصحافة، صحفيون ومراسلون عرب في فرنسا والعالم لتحليل أحداث الأسبوع في الصحافة العالمية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة الذي تتابعونه على قناة فرانس 24 وأثير إذاعة مونتي كارلو الدولية. ما هي دوافع إعلان وزارة الإعلام السورية عن 6 محظورات على الإعلام والنشر في البلاد؟ هل هي قيود تضعها السلطة الحالية على حرية التعبير، أم أنها ضوابط قانونية مستمدة من التشريعات المرعية في سوريا؟ وكيف ينظر الإعلاميون السوريون إلى هذه الخطوة وغيرها من الإجراءات التي اتخذها القادة الذين يحكمون البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية عام 2024؟ وكيف يقيم هؤلاء الإعلاميون وضع الحريات الإعلامية في سوريا اليوم؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدني أن أستضيف من العاصمة السورية دمشق براء عثمان، وهو عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين، ومعي هنا في الاستوديو الإعلامية لجين حاج يوسف والصحفي نبيل شوفان من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ النقاش لننظر فقط أولا هذه المحظورات الست التي وردت في إعلان وزارة الإعلام السورية لنتعرف على مضامينها. أولا، يحظر نشر أي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالجيش أو الأمن أو الأمور السياسية للدولة السيادية أو الأمور السيادية للدولة. ثانيا، يحظر أي محتوى يتضمن سخرية أو امتهانا للأديان السماوية أو العقائد والرموز الدينية. ثالثا، يحظر نشر أي محتوى يدعو إلى الكراهية أو التمييز بين المواطنين. رابعا، يحظر القانون انتهاك الخصوصية والسب والقذف أو كشف أسرار الحياة الخاصة للأفراد. خامسا، تجريم نشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمعلومات غير المؤكدة التي من شأنها تضليل الرأي العام. سادسا، يحظر نشر أو ترويج المواد التي تمس الآداب العامة أو النظام الأخلاقي. إذن نتوجه إلى دمشق، ومعنا من هناك براء عثمان، وهو كما أسلفت عضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين. أستاذ براء، أهلا وسهلا بك.
2: تحياتي أستاذ ولا ضيوفك الأعزاء، تحية الأستاذ زميلي لجين.
1: شكرا جزيلا. هل يمكن أستاذ براء أن نبدأ أولا بوضعنا في السياق المحلي الذي صدرت فيه هذه المحظورات الست أو أعلن عنها من قبل وزارة الإعلام السورية؟
2: هي المشكلة ليست في القواعد بحد ذاتها، وإنما المشكلة في من الجهة التي تصدر هذه القواعد. نحن تواصلنا مع وزارة الإعلام منذ اللحظة الأولى لانتشار مقطع الفيديو لنستفهم عن هذه الضوابط التي ذكرت. طبعا لا يوجد دولة في العالم يمكن أن تخالف قوانينها ما ذكر ضمن النقاط الستة، يعني لا يوجد دولة في العالم ترفض هذه الضوابط، لكن من الجهة التي يمكن أن تكون الرقيب عليها؟ واجهنا في سوريا خلال الأشهر الماضية عدة حالات تم من خلالها توقيف أشخاص على خلفية قانون جرائم إلكترونية لعام 2022 الذي أقره نظام الأسد سابقا لزيادة التقييد لحرية التعبير والإعلام في سوريا. للأسف تم استخدام هذا القانون عدة مرات من عدة أشخاص، مما أدى إلى نقاشات كثيرة صدر في ختامها يعني توجيه من وزير العدل بإيقاف المذكرات المسبقة على خفية دعاوي ترفع استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية، ووضعت لجنة لإعداد نسخة جديدة من قانون الجرائم الإلكترونية تتوافق مع المرحلة الحالية وتكون ضامنة لحرية التعبير. وزارة الإعلام أصدرت فيديو طبعا بعد التواصل معهم، قال وهو ما وضحه مدير الشؤون الصحفية في الوزارة أن هذا الفيديو هو توعوي، فليست الوزارة الجهة التي سوف تقوم على مراقبة الصحفيين أو المنشورات المتعلقة بهذه المحظورات، وإنما يجب أن تكون جهة قضائية هي الجهة الفصل في هذه الأمور.
1: نعم،
2: هنا لا يمكن لأحد أن يعترض على هذه النقاط.
1: نعم، بالفعل هذه المضامين حينما ننظر إليها نجدها في تشريعات كل دول العالم ولا سيما الدول الديمقراطية منها تقريبا. لكن أريد أن أسألك، لأن السياق الذي جاءت فيه هذه أو تم الإعلان فيه عن هذه المحظورات وسياق اتسم منذ عدة أشهر بإصدار مدونة سلوك أخلاقية للصحفيين في سوريا، وأعتقد أن نقابتكم شاركت في وضع تلك المدونة التي تهدف إلى نوع من الضبط الذاتي للمهنة من قبل منتسبيها. هل يعني أن الوزارة وجدت نفسها مضطرة الآن للتذكير بهذه الالتزامات القانونية لأن مدونة السلوك ربما لم تحترم بما فيه الكفاية من قبل الناشرين سواء كانوا صحفيين أو مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي؟
2: طبعاً كشرح يعني خليني أقول شرح جوهري للواقع السوري الحالي، المشكلة ليست في الصحفيين بشكل عام. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وخروج سوريا من هذه الحالة التي كانت فيها حرب عمرها 14 عاماً يعني، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي الحملات الإعلامية التي ربما تتعرض لها الانقسامات السياسية الموجودة، كلها أدت إلى نوع من يعني دعني أقول الحرب الإعلامية التي أصبحت منتشرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. سوف ترى أن معظم يعني الذين يمارسون مثل هذه الأنواع من التضليل ليسوا صحفيين، أو على الأقل ليسوا يعني لا يعملون بشكل مستقل يعني بشكل رسمي ضمن العمل الصحفي، وهنا إحدى المشكلات التي عملنا فيها مؤثرا على محاولة تشكيل لجنة لمراقبة أداء مدونة السلوك. يعني أنا أتحدث عن السواد الأعظم من خطاب الكراهية أو التحريض على العنف الذي يصدر من حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي سورية بين قوسين سواء كانت كذلك أو لا، هي ليست لصحفيين، ليست لأشخاص يمارسون العمل الصحفي. إذن هذه الضوابط التي نشرت فيديو التوعية فيه كما ذكرت وزارة الإعلام هي حاولة يعني وضع حد للحسابات التي يمكن أن تكون موجودة في سوريا حتى لا تشارك في عمليات التحريض التي ربما يكون بعضها عبارة عن حسابات وهمية لكن تؤثر على الشارع السوري بشكل أو بآخر، حتى لا ينتقل هذه العدوى، عدوى خطاب الكراهية والتحريض على العنف، حتى لا تنتقل من العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الأرض. وهناك سوف تجد فعلاً فارق كبير جدا ما بين الواقع على الأرض وما بين الواقع المنتشر على فضاء السوشيال ميديا عموما. لذلك طبعا مبرر وزارة الإعلام كما قلت أنه منشور توعوي، لكن لم يشيروا إلى ذلك في الفيديو، مما اضطر مدير الشؤون الصحفية إلى الإشارة إلى هذا الموضوع أن المنشور كان توعوي بالدرجة الأولى. هنا لا نتحدث عن خطوات آلية، الضبط بالتأكيد الضبط ضبط الفضاء الإعلامي بشكل عام في سوريا بعد يعني 6 عقود من الدكتاتورية مع عدم إعادة القبضة الأمنية على الصوت وحرية التعبير هو أمر لا يمكن أن يختلف عليه صحفيين اثنين في سوريا، لكن آلية الضبط ومن الجهة التي تقوم فيها هذا أمر مختلف. طبعا يحتاج بداية لما نقوم فيه حاليا، يحتاج إلى بيئة تشريعية سليمة، ونحن مستبشرون خيرا بالإعلان عن استكمال أعضاء مجلس الشعب السوري الذي سوف يبدأ مهامه بإقرار التشريعات، والتي نأمل أن يكون على رأسها قانون الإعلام الجديد الذي يضمن حرية الإعلام والتعبير في سوريا.
1: نعم، والسلطات تقول بأن مسودة الأولى لهذا التشريع أو لقانون الإعلام الجديد باتت جاهزة، وأنها ستعرض من بين مشاريع قوانين جديدة على الهيئة التشريعية التي تم تشكيلها الآن. لوجين، أنت كيف تنظرين إلى هذه الضوابط التي تم الإعلان عنها؟ هل كان هذا الإعلان بالنسبة لك ضروريا؟ وما هي الفوائد المرجوة منها؟
3: هلا شكرا على الاستضافة، وأيضا أنا سعيدة بلقاء يعني زملاء وصحفيين سوريين وأيضا في اتحاد الصحفيين. أعتقد بأن هناك جهود يمكن وصفها بنوايا طيبة من قبل وزارة الإعلام، سواء في إطلاق مدونة السلوك والتي كنا نحن أيضا جزء من إنتاجها، وأيضا في قد يكون هناك كما سمع يعني الزميل براء بأنه هو فيديو توعوي إرشادي بالنسبة للمحظورات، لكن هل هي محظورات حقيقة؟ يجب أن نتوقف عند المصطلح بداية. النقطة الثانية بأن هناك كما أسلفت يعني هناك نوايا إيجابية تجاه تحسين واقع القطاع الإعلامي وضبط خطاب الكراهية المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عند المنصات الحديثة الناشئة وصناع المحتوى، لأن اليوم قطاع الإعلام لم يعد هو فقط حالة كلاسيكية التي اعتدنا عليها بتلفزيونات وراديوهات ومؤسسات صحفية محدودة، وبالتالي دائما الخطوات المنقوصة تؤدي إلى نتائج غير إيجابية. عندما عملنا على مدونة السلوك كان هناك الأساس التحضير للمدونة بشكل علمي، وأن تكون هناك مادة حية قابلة للمناقشة لمدة عام، بعد عام يتم إقرارها، وبعد أن يكون هناك يعني في ذلك الوقت وزير الإعلام السابق كان قد تعهد بأن يكون في يوم حرية الصحافة ندوة مفتوحة لمناقشة هذه المدونة والتعليق عليها. لكن بعد فترة يعني وجدنا أنه أعيد نشر فيديو المحظورات، وهنا أيضا يؤدي بنا السؤال على أي قانون نحن نعتمد أيضا في هذه المحظورات؟ إذا لم يكن القانون حاضر ولم يكن القانون جاهز ولا يوجد أيضا هناك ما هو يعني ما معروف الحقوق التي لدي أنا كمؤسسة. الفيديو عندما انتشر على محظورات بخطوط عامة واسعة وكبيرة، بينما في المدونة عندما عملنا عليها فندنا بشكل واضح ما هو مسموح وما هو غير مسموح من وجهة معايير أخلاقية. وبالتالي اليوم وجود القانون لن يلغي المدونة، لأنه القانون هو يمكن بالحد الأدنى ينظم عمليات النشر، لكن بالأساس العمل على المعايير الأخلاقية التي يجب أن تتعلم أو تعمل بها المؤسسات الإعلامية، لأنها تدخل في صميم عملية القرار التحريري اليومي وهو على مستوى أصغر تفصيل بعمليات النشر. وبالتالي نحن اليوم يجب أن نميز ما بين الخطوات التي يمكن أن يبنى عليها للمستقبل وما بين تعاملنا مع هذه الجهود التي يتم العمل عليها، لأنها بالنسبة لنا كمؤسسات صحفية هي غير واضحة. ماذا يعني اليوم عندما أتحدث عن الذوق العام؟ بالنسبة للذوق العام والمحظورات هذا يعني أيضا يخضع إلى اعتبارات مختلفة. ماذا يعني عندما أقول يمنع أي نشر أي صور عامة؟ أهم التحقيقات الاستقصائية التي عملت في سوريا خلال السنوات الماضية وكشفت شبكات فساد يحاسب اليوم فيها الرجال النظام السابق في المحاكم، هي كانت الصور العامة جزء من أدوات التحقق التي تم ربط الشبكات المالية وشبكات السلاح فيها. فعمليا هناك سوء تقدير في طريقة نشر هذه المعلومات. يضاف عليها مشكور العزيز براء أيضا ذكر موضوع قانون الإعلام. قانون الإعلام اليوم إذا نحن نريد أن ندخل في حياة ومرحلة جديدة في بناء سوريا يجب أن يكون هناك تشاركية، لا أن يكون هناك فقط الوزارة مع مجموعة من الشخصيات.
1: نعم، سنتطرق بالتأكيد لموضوع القانون.
3: نعم، لأنه يجب أن يكون هناك تشاركية.
1: نعم بالتأكيد سنتطرق إلى موضوع القانون، ولكن قبل أن ننتقل إلى ضيفنا الآخر وهو نبيل شوفان، أريد منك أولا التعليق على مسألة مدى التزام الصحفيين في سوريا واحترامهم للبنود الواردة في ميثاق السلوك المهني الذي شاركت النقابة في إعداده وشاركتم أنتم أيضا.
3: الحقيقة يمكن أنا رح أحكي من تجربة حديثة جدا. أنا كنت في يعني أقود مجموعة من التدريبات المحلية مع الصحفيين المحليين السوريين حول معرفة ومدى فهمهم لمفاهيم والمعايير الأخلاقية، وهي كانت مرحلة رصد أولى ليبنى عليها مشروع كبير سوف يعمل مع بالتشارك مع وزارة الإعلام في العام القادم. يعني أنا سأقول هنا بأن الصحفيين الذين عملوا مع المنصات الإعلام المستقل سابقا، الصحفيين الذين عملوا ربما مع وسائل الإعلام الكبرى كان لديهم وعي أعلى تجاه مفهوم المعايير الأخلاقية. ولكن للأسف اليوم هناك قطاع حكومي واسع لديه أيضا أو بحاجة إلى ترميم المعلومات بخصوص المعايير الأخلاقية، لأنه بالنسبة له أيضا صناعة القرار التحريري داخل هذه المؤسسات هو كان قرار سياسي وليس قرار مرتبط بالمعايير الأخلاقية.
1: نعم. نبيل، بالنسبة لك أنت، هذه الضوابط كما قلنا إذا نظرنا إلى الكثير منها نجدها ترد في الأنظمة القانونية وحتى في مدونات السلوك المهنية للإعلام في بلدان كثيرة من العالم. لكن هناك من يقول أو لم يتقبل إصدارها من قبل وزارة الإعلام في السياق الحالي، وأولها على أنها قد تستخدم لتقييد النشر والإعلام في سوريا الجديدة.
4: اسمها محظورات، وبالتالي نحن أمام تقييد. قبل أن تتحدث هذه البنود عن الحقوق، وبالتالي لا يوجد ولا بند يتحدث عن حقوق الصحفي، عن حق الصحفي بالوصول إلى المعلومات، عن حق الصحفي بتوجيه النقد مهما كان لاذعا إلى السلطة، عن حماية الصحفيين. إذن هنالك صيغة تهديد، ولا يمكن أن نصف هذا الفيديو بأنه توعوي ما دام يحتوي على تهديد بالحساب والمعاقبة والتهم، توجيه التهم الجنائية لأصحابها. ثم إن هذه البنود الستة هي بنود فضفاضة جدا، لا نعرف تفاصيلها،
1: ويمكن تأويلها
4: واسع جدا. وحتى في القوانين، يعني حتى في قوانين الإعلام لدى الدول الديمقراطية المتقدمة هنالك دائما نقاشات وجدال حول مدى قدرة الدولة وأصحاب النفوذ على تفسير هذه القوانين من أجل محاسبة الصحفي إذا ما أخل بها. وبالتالي ماذا ونحن نتحدث عن بلد كسوريا خارج من حرب أهلية ومن حرب استمرت 11 عاما ومن جروح طائفية ومن عنف شهدناه في مناطق مختلفة، عنف طائفي، وبالتالي يعني لا يوجد أيضا،
1: لكن إذا أخذنا
4: لا يوجد قضاء يراقب ولا يوجد قوانين تحكم هذه التشريعات التي نسمع بها، ولا يوجد حتى سلطة حقيقية منتخبة يمكن أن يعني تعامل السوريين كلهم كأفراد متنوعين. نعرف بأن سوريا متنوعة جدا. مثلا عبد الله لو سمحت لي، في فقرة أو في البند الذي يتحدث عن الإخلال بالآداب العامة، ما هو تعريف الآداب العامة؟ هل من سيعرف الآداب العامة؟ هل هو وزير الإعلام؟ ونعرف خلفيته الإسلامية، وبالتالي تختلف الآداب العامة من حضارة إلى أخرى، ولكن أيضا من فرد إلى آخر، ومن طائفة إلى أخرى، ومن قومية إلى أخرى. لذلك لا يمكن لوزارة الإعلام أن تقوم بهندسة المجتمع، بهندسة أخلاقية للمجتمع، وأن تفرض عليه ما هو محظور وما هو مقبول.
1: جيد.
4: وبالتالي لا يمكن لهذه البنود الستة أن تحل أي من المشاكل التي يواجهها الصحفيون والتي يواجهها الإعلام. مثلا بند الذي يتحدث عن محاسبة المحرضين أو الذين يحرضون على الكراهية والعنف، وأنا كنت أشاهد الإعلاميين أو بعض، طبعا ليس كل الإعلاميين، ولكن بعض الإعلاميين في القنوات الرسمية هم كانوا يحرضون على العنف. وأيضا عندما نتحدث عن التمييز، عن محاسبة الذين يدعون إلى التمييز بين المواطنين، فإننا نستطيع العودة إلى بند الإخلال بالآداب العامة لنقول أنه بند بحد ذاته يميز بين السوريين، ويريد أن يفرض ثقافة واحدة على المجتمع السوري لكي يكون مجتمعا مشابها لأفكار من وضع هذه البنود. كل ذلك يحدث عبد الله طبعا كما قلت في غياب سلطات قانونية حقيقية، وأذكر كذلك بأنه مشكلة المواطن الصحفي لم تظهر اليوم بعد مجيء السلطات الجديدة، بل ظهرت منذ عام 2011 مشكلة المواطن الصحفي، ووضع القانون 108 عام 2011 وألحق بالقانون رقم 20 عام 2022 من قبل النظام السوري السابق، والذي من الواضح أن هذه المذكرة أو هذه المحظورات استندت إلى هذين
1: القانونين. من ناحية الإدارية، من ناحية الإدارية يمكن تسميتها بلائحة تنفيذية أو تعميم إداري، لأنها في الواقع وفقا لما تقول الحكومة ويقول بعض القانونيين السوريين ليست إلا تعميما إداريا، والتعميم الإداري
3: نعم. ولكن يعني اليوم عندما نتحدث عن محظورات نعم. محظورات يعني أنه أي فعل سوف يقوم يعني
1: ستترتب عليه عقوبات ومحاسبة.
4: يمكن أن نسميه فيديو توعوي إذا كان هنالك تهديد بالعقوبات.
1: هنا أريد أن ننتقل إلى برا لنسأله، لأن الوزارة تقول بأنها هي لم تضع هذه المحظورات أو هذه الممنوعات، وإنما استمدتها واستقتها من تشريعات سورية قائمة، من بينها الميثاق الدستوري ومن بينها القوانين المرعية في مجال النشر الإلكتروني الحالية. إلى أي حد يستقيم هذا الخطاب برا؟
2: منطقيا هذا هو الخطاب الصحيح. اليوم أنت تتحدث عن وزارة لا تمتلك آليات وأدوات المحاسبة. يعني إذا افترضنا أن صحفي الآن مارس خطاب تحريضي معين أو خلل، طبعا الصحفيين أنفسهم وفق مدونات السلوك ومواثيق الشرف الإعلامية هم من سينكرون عليه هذا الخطاب. أما وزارة الإعلام بوصفها سلطة أو وصفها جزء من السلطة، فهي لا تستطيع وفق القوانين الحالية طبعا أن تمارس أي دور وفق القوانين طبعا المعمول فيها. لذلك أصدر وزير العدل تعميما بمنع العمل أو منع المذكرات المسبقة على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، هذا أولا. الأمر الآخر لا يمكن وصفه كتوعوي، إذن يمكن وصفه كقوانين هو لم يطبق، إما هذا أو ذاك، إما أنها تعليمات صدرت ولم يحمل طبعا أي تهديدات. يعني أقول يا كلمة محظورات هي نوع من يعني التعميم قاسي اللهجة. اتفق مع الزميلين، أولا أن هذا التعميم كان من المفترض ألا يصدر عن وزارة الإعلام أساسا. وإذا صد يعني مثلا البند الأول في هذا التعميم الذي أشار إلى المعلومات العسكرية، أيضا هذا بند فضفاض. عندما كنا نتناقش في قانون الإعلام ذكرنا أنه من واجب وزارة الداخلية ووزارة العدل إصدار لوائح تنفيذية تحدد فيها أسوة بكل دول العالم بما فيها أمريكا وأوروبا، تحدد فيها ما هي المحظورات التي يمكن أن تمس بأمن البلاد، وتحدد أيضا مدة الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات. هذا من الأمور التي تناقشناها. فمن الذي يحدد هذه المحظورات؟ بالتأكيد ليست وزارة الإعلام. أيضا مثلا كما اليوم في قضية الذوق العام، سابقا كانت مثلا رموز الدولة، إهانة رموز الدولة وهو أحد البنود التي ربما أو رموز يعني أقول الإساءة إلى الشرائع أو رموز الشخصيات الدينية، من هل يخرج علي غدا مثلا أحد شيوخ أو أحد القساوسة أو أي شخص ربما بدأ أي عمل ديني أو بدأ مجال ليقول أنا رمز من رموز هذه الطائفة أو ذلك الدين؟ أيضا هناك جهة مسؤولة عن تحديد من هم الشخصيات الذين يعتبروا رموز للأديان مثلا، بغض النظر حتى أنا لا أتعرض لها ولا ألاحظ. رموز الدولة سابقا كانت في قانون الجرائم الإلكترونية عام 2022، من هم؟ أنا اليوم تركت المجال في هذا القانون إلى تفسير القاضي الذي يمكن أن يفسر أن شرطي البلدية هو رمز من رموز الدولة.
1: نعم.
2: فاليوم إحنا كانت مشكلتنا مع قانون الجرائم الإلكترونية عام 2022 بالدرجة الأولى أنه يعتمد على ظن القاضي الذي سوف يحكم بنسبة 60%، فلم تكن بنوده محددة وواضحة ولكن كانت عمومية. مشكلته أنه معتمد لدى الجهة القضائية. ما هذا الفيديو الذي هو عرض كمحظورة وتواصلنا مع وزارة الإعلام بخصوصه، فأشاروا أنه توعوي، وهو ما كما ذكرت أشار له مدير الشؤون الصحفية، لأننا نظرنا إليها هل هي سوف تعتمد كآلية للعقوبات، هل ستعتمد كآلية لمنح التراخيص أو منع التراخيص، أم أنها تندرج ضمن تهيئة الجو العام لمحاولة يعني تهيئة جو العام للالتزام نوعا ما بالبنود. نختلف على السياق العام للست نقاط، أكيد لا نختلف. كل دول العالم لديها ضوابط بالتأكيد، لكن من الذي يطبق هذه الضوابط؟ لدينا أو طلبنا ومطلبنا حتى نكون فعلا انتقلنا إلى إعلام حر. وبذات الوقت بالوضع الحالي السوري الذي خرج كما ذكر الزملاء من حالة انقسام كبيرة جدا، أن يكون نفسه الإعلام الحر هو إعلام مسؤول يراعي اليوم، يراعي السلم الأهلي، يراعي عدم التحريض على الكراهية، يراعي عدم التحريض على العنف، يعني يراعي كل، يعني ربما لدينا خصوصية اليوم بهالحالة السورية تشديدا تحتاج إلى نوع من المسؤولية المضاعفة للصحفية والمؤسسات الإعلامية بشكل عام.
1: نعم، على أي وفقا لما تقول الوزارة أيضا أن وما تقول به كذلك المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمة مراسلون بلا حدود، بأن سوريا عمدت إلى تعليق فعلي لأجزاء كبيرة من منظومتها التشريعية المتعلقة بالعمل الإعلامي، لأنها كانت في العهد السابق منظومة تنتهك الحريات وتقيدها على نحو لا يمكن معه ممارسة أي عمل إعلامي من داخل سوريا. بالتالي تلك القوانين التي علقت لم يتم إلغاؤها حتى الآن، ولم تستبدل بتشريعات جديدة، وهذا قد يكون هو صلب المشكلة، أليس كذلك لجين؟
3: بالتأكيد. والمشكلة الأخرى أيضا بأنه اليوم يعني مشكور العزيز براء، يعني نحن أنا أعلم جيدا باشتغاله على موضوع قانون وزارة الإعلام، لأنه تابعت معه أنا جزء من وجهة نظر اتحاد الصحفيين وأيضا الوزارة، ولكن رغم أنه نحن طلبنا في أكثر من مرة بأن نكون شركاء في صياغة هذا القانون، وقدمنا مقترحات في مناسبات عدة، ولكن لم يكن هناك حتى الآن أي نوع من أنواع التفاعل معنا كإعلام مستقل موجود داخل البلاد. وأعيد وأكرر مرة أخرى، الإعلام المستقل.
1: أنت الآن تتحدثين كمسؤولة عن إحدى الإذاعات وهي إذاعة روزنة، أو باعتبارك صحيح. أو باعتبارك عضوا في هيئة تمثيلية للإعلاميين السوريين.
3: لا، أنا أمثل الآن مؤسسة روزنة للإعلام. نعم. وأيضا تحالف صحفي لأربع مؤسسات موجودة أيضا في تحالف إعلام
1: وأنتم
3: مستقل.
1: وأنتم طلبتم إشراككم في صياغة
3: أكثر من مرة، أكثر من مناسبة. نعم. طلبنا هذا الأمر، وفي عدة اجتماعات أيضا رفعنا توصيات واضحة ضمن الاجتماعات، ولكن حتى الآن يكون هناك الصياغة هي فقط صياغة داخلية، وكأن الحكومة هي وحدة مسؤولة عنه. إذا كنا نريد أن نبني إعلام حر حقيقي في سوريا، يجب أن نكون نحن أيضا شركاء على طاولة واحدة. ما وصلنا إليه في سوريا، يعني والزميل نبيل يعلم، نحن شركاء أيضا كنا في صناعة الحدث السياسي الحقيقي اليوم الذي نعيشه في سوريا. لم يكن الإعلام المستقل هامشيا خلال السنوات الماضية، وإنما كان له دور مؤثر ووزن حاضر، وبالتالي لا يمكن اليوم استبعاده من المشهد والتعامل معه على أنه هو فقط متلقي ومنفذ للقانون الذي يتم الإعداد له، من دون أن يكون هناك أي مشاورات، من دون أن يكون حتى على الأقل طلب توصيات، يعني عبر الإيميل حتى. نعم. إذا يعني نعم. افترضنا في أخفض تمثيل ما بيننا وما بين الوزارة، وبالتالي حتى نكون متأكدين أيضا من أن هذا القانون هو قانون واضح ومدني وعصري بالنسبة للإعلام، يجب أن نكون شركاء في صناعته، وأيضا أن يكون هناك نقاشات حوله قبل أن يذهب إلى مجلس الشعب الذي ينتظره 1200 قانون ويتم إقراره.
1: نعم. نبيل، ما رأيك بهذا التشريع الذي يجري على ما يبدو، الذي تم إعداده عمليا وسيعرض عما قريب على المجلس التشريعي حينما يبدأ أعماله، هل تابعت من قريب أو من بعيد مراحل إعداده باعتبارك أيضا أنت صحفيا سوريا ومهتما بهذا الموضوع؟
4: ولكن كيف سأتابع وهم يعني لا يوجد أي إعلان ولم يتم فتح أي نقاش بما يخص بنود هذا القانون الجديد الذي يجري الحديث عنه، ولا يعني
1: ولم تكن مطلعا حتى على وجود مشروعه؟
4: لا، أنا يعني سمعت الحديث عن أنه هنالك طبعا مشروع قانون للإعلام يجري العمل عليه، ولكن أريد الإشارة إلى أن هذا المشروع يعني لابد أن يتم التشاور مع النقابات المختصة من
1: أجل ليس فقط النقابات ولكن مع المجتمع المدني.
4: نعم، وفتح نقاشات مع المجتمع المدني،
1: الهيئات الحقوقية كلها،
4: ولكن أيضا مع المحامين وأصحاب القانون، وليس فقط وزارة الإعلام.
1: مشروع القانون يعني يعتبر يعني مشروعا يهم كافة فئات المجتمع وليس فقط فئة الصحفيين.
4: يعني وزارات الأعلام في الدول الحديثة حتى ليس شرطا أن يكون الوزير إعلاميا أو ذا خلفية صحفية، وبالتالي لأن القوانين التي توضع يضعها المحامون والمجتمع المدني والنقابات تشارك في وضعها كما يحدث في دول كفرنسا وألمانيا، تجتمع الحكومة مع النقابات وتتشارك في صنع القرار كي لا يتم أو كي لا تعترض النقابات لاحقا على هذه القوانين. ولا بد أيضا
1: نبيل، ألا يمكن أن نأمل بأن تكون هناك فرصة لإدخال تعديلات على المشروع؟ لأن الحكومة تقول بأن ما وعد الآن ليس إلا المسودة الأولى، أنه حينما يبدأ المجلس التشريعي الجديد نقاش بنود هذا الاتفاق، مضامين هذا المشروع القانوني، حين ذاك تتاح الفرصة لهيئات المجتمع المدني بمن فيها الإعلام والمنظمات النقابية وغيرها لتقديم مقترحات تعديل.
3: ولكن هل الأساس هو دور المجتمع المدني والمنظمات بعد أن يحال المشروع القانون إلى مجلس الشعب أو قبل أن يذهب إلى مجلس
1: يفترض
3: الشعب؟
1: يفترض أن يشتركوا قبل ذلك.
3: وأيضا هناك نقطة أخرى يجب أن ننتبه إليها،
1: المسارات الديمقراطية
3: 100%، ويجب أن ننتبه أيضا لأنه القانون حتى اليوم هناك مشكلة في سوريا، هناك قانون ولكن القانون متى يمكن تطبيقه متى يمكن لا يمكن تطبيقه. اليوم نحن تقدمنا تراخيص لي على أساس الخمس سنوات، حصلنا على الترخيص لمدة عام من دون أي إجابات، أنا يعني كإذاعة وكمؤسسات أخرى، وأنا أتحدث عن نفسي فقط. ولكن إذا كان القانون يسمح لي بترخيص خمس سنوات وأنا تقدمت بكل الأوراق القانونية وبكل وبكل ما علي وما يترتب علي قانونيا ولم أحصل إلا على جزء من حقي في هذا القانون، وبالتالي كيف سأضمن في المستقبل أيضا أن يطبق القانون بما فيه مصلحة المؤسسات الصحفية والصحفيين المستقلين أيضا؟
1: بالمناسبة الآن التشريع الذي على أساسه اتخذت هذه القرارات بالتصريح لك لمدة سنة واحدة وليس لخمس سنوات هو تشريع موروث عن النظام السابق.
3: هناك بعض التحسينات على أنواع التراخيص التي عملت عليها وزارة الإعلام وفندت فيها بحدود 8 إلى 9 أنواع من التراخيص، والتي هي كانت خطوة الحقيقة إيجابية منهم، ولكن لا يكفي، أنا أقول دوما لا يكفي أن يكون هناك نوايا طيبة في إنجاز الأمور، يجب أن يكون هناك نظام وسيستم كامل.
1: بالتأكيد هذا ما ينتظر من التشريع الجديد،
3: ولكن أنا أقول التطبيق يعني القانون واضح، التطبيق ليس بواضح.
1: نعم إذن يعني فقط نشترك براء، سأعود إليك إن كان لديك ما تقول باختصار.
4: فقط أريد أن أقول عن القانون الذي يجري إعداده بأنه لا بد أن يضع الأولوية ليس للتقييد أو للحظر، الأولوية للحرية التي خرج السوريون من أجلها منذ عام 2011 وكانت إحدى أهداف ثورتهم ويتمسكون بها، حرية التعبير وحرية النقد وحرية توجيه النقد مهما كان لاذعا للسلطة ولأصحاب النفوذ وأصحاب النفوذ ورجال أعمال حين يكونون يعملون بالشأن العام الذي يؤثر على المواطنين وعلى السكان وعلى السوريين. فلا بد من أن يكون هنالك آليات حقيقية قانونية وليس فقط تعهدات قانونية تحمي الصحفي مهما ذهب بعيدا في تحقيقاته وفي إطلاع الناس على ما يجري على الساحة العامة.
1: جيد، نعود إلى براء عثمان في دمشق. براء، أريد أن أعرف منك ما إذا كانت نقابة الصحفيين السوريين قد أشركت في إعداد مشروع قانون الإعلام الجديد أم لا؟
2: بالتأكيد نحن كنا من أصررنا على وضع قانون الإعلام الجديد وتوجهنا إلى وزارة الإعلام بأننا موضوع في هذا الأمر سواء بمشاركة وزارة أو بدونها، حتى تم تشكيل اللجنة التي تضم كما أشار الزميل على الأقل 4 قضاة مختصين، 2 منهم مختصون في موضوع الإعلام. طبعاً كما ذكرت الزميلة لن تعرض المسودة على مجلس الشعب قبل أن تعرض على الفنيين الذين هم الصحفيين المتأثرون أولاً. طبعاً على الأجسام بشكل عام سوف يكون العرض وليس على الأفراد كما في مدونة السلوك، ليس لمانع وإنما لسرعة إنجاز هذا القانون وهم القدرة، لأن قانون الإعلام يعنى بالدرجة الأولى بعد موضوع وضع ضوابط، مش ضوابط، خلينا نقول وضع ضمانات حرية الإعلام والتعبير بشكل عام، هو معني بموضوع التراخيص. فأنا لما بدي أحكي مثلا، ذكرت الزميلة عن موضوع تجاوز القانون، من يطبق القانون بموضوع ترخيص سنة، أيضا هي ذكرت عدة أمور قدمتها امتيازات تجاوزت فيها القانون وزارة الإعلام. فإذا إذا كان التجاوز إيجابي لا بأس، وإذا كان سلبي غير مقبول لا. هو التجاوز غير مقبول بالحالتين. لذلك نحن مصرين، نحن مشكلتنا اليوم غياب القانون. من الذي سوف يكون ضامن لتطبيق هذا القانون؟ سوف يكون القضاء طبعا. من الأمور التي كنا مصرين عليها، بس خليني أنا أذكر هي النقطة لأنه بتهمنا كلنا وذكرها زميلي، وهي أعتقد مما طمحنا وقدمنا فيها التضحيات جميعا، هي ضمان أولا ألا يسجن الصحفي على خلفية عمله، ألا يلاحق، ألا تفتش أجهزته على خلفية مثلا تحقيق معين. من الأمور التي وضع، طبعا هناك حقوق كثيرة أشرنا لها، ويعني حتى على المؤسسات قلنا الاستعاضة عن أي إجراء يمكن أن يكون تقليدي كالسجن أو كذا، الاستعاضة عنه حتى لو خالفت المؤسسة بالغرامة المالية. نعم. يعني استبدال أي عقوبة يمكن أن تكون عقوبة تذكرنا بالنظام السابق، استبدالها بآلية أخرى لا توحي أبدا بعملية ممارسة ضغوط أو تقييد لعملية الإعلام. هذا الأمر لن يختلف عليه صحفيين اثنين في سوريا إن شاء الله بالنسبة لهذه البنود، وسوف يتم بالتأكيد عرض ما نتوصل إليه، لأن هناك أمور تقنية. نحن نتحدث عن قانون يضم مئات المواد، لا يستطيع الجميع المشاركة فيها، يجب أن يكون هناك مسودة أولى على الأقل، ثم من خلال هذه المسودة تتلقى مقترحات الإضافة أو مقترحات التعديل أو مقترحات الحزب.
1: جيد.
2: سوف تتلقاها من أشخاص مارسوا هذا العمل.
1: جيد. برا، الآن أكدت بأن النقابة أي اتحاد الصحفيين السوريين تم إشراكه في إعداد وكتابة مشروع القانون، لكن إلى أي حد قبلت السلطة السورية الحالية، إلى أي حد قبلت مقترحاتكم فيما يتعلق ببنود ومضامين هذا التشريع الجديد؟ وهل يمكن القول الآن على ضوء ما تعرفه بأن التشريع الجديد سيكفل الحريات الإعلامية وسيضمنها؟
2: تأكيد. بداية نحن من يكتب، لا يملى علينا ماذا نكتب، نحن من نكتب ونحن من نقر. طبعا اعتمدنا على تشريعات وقوانين إعلامية عالمية وعربية وحتى القوانين السورية السابقة، ليس كل ما كان سابقا كان سيئا، اعتمدنا على بعض المواد التي تضمن حرية الإعلام والتعبير. لكن قلنا سابقا مثلا في السنوات السابقة أيام نظام الأسد كان لدينا قانون الإعلام، بعض بنوده مثلا تحترم حرية الإعلام والتعبير، لكن آلية التطبيق كانت مفقودة. اليوم ما كنا نبحث عنه حقيقة خلال إعداد مسودة قانون الإعلام هو إلزامية تطبيق المواد والبنود الواجبة، وعدم وجود مواد أخرى في قوانين أخرى ربما تتعلق يعني بجهات أخرى بالدولة، مثل قانون مثلا القانون الجنايات العام مثلا، أو قانون الجرائم الإلكترونية مثلا. لا يوجد مادة في قانون الجرائم الإلكترونية قد تتعارض مع ما وضعناها مثلا من ضمانات نحن في قانون الإعلام. هذا من الأمور التي ركزنا عليها. لا أظن أن أحد من الذين شاركوا أو سيشاركون في وضع قانون الإعلام يمكن أن يقبل بأي تقييد إلا ما لن أسميه تقييد، ضوابط تضمن السلم الأهلي. يعني أنا لن أقبل أن يكون قانون الإعلام